العقل والعقل أن الله تعالى لا يشبه الأجسام وسائر أنواع العالم بوجه من الوجوه. أما النقل فقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذه الآية صريحة في وجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهة ما سواه على الإطلاق، بل هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي، لأن كلمة شيء وقعت في حيز النفي فهي للعموم، أي أنه ينتفي عنه مشابهة شيء من العالم، ولا يجوز أن يكون غير مشابه لشيء ومشابها لشيء من العالم. وأما العقل فلأنه تعالى لو كان مشابها لشيء من العالم لجاز عليه ما يجوز على العالم، ولو جاز عليه ما يجوز على العالم للزم حدوثه، والحدوث ينافي الألوهية، فوضح بطلان المشابهة وثبت المطلوب وهو تنزيهه تعالى عن المشابهة. ثم إن كل آية ظاهرها يوهم إثبات الحد لله والتنقل من جهة إلى جهة والنزول والصعود بالحركة والسكون ونحو ذلك من معاني الأجسام يجب أن لا تحمل على ظاهرها، بل يوفق بينها وبين هذه الآية المحكمة ليس كمثله شيء بالتأويل الإجمالي أو بالتأويل التفصيلي، لأن القرآن يستحيل أن يكون فيه تناقض بين آية وآية، وحمل تلك الآيات على الظاهر يوجب تناقضا بين آيات القرآن، وذلك باطل بلا خلاف، فما أدى إلى الباطل باطل. متى يسوغ التأويل؟ يقول الرازي في المحصول: ولا يسوغ تأويل النص أي إخراجه عن ظاهره بغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت. وقال مثله القاضي عياض في كتابه الشفاء، وملا علي القاري في شرحه على الشفاء، والحافظ الخطيب البغدادي والقرطبي في تفسيره. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على تأويل الآيات المتشابهات التي يوهم ظاهرها ما لا يليق بالله، وردها إلى الآيات المحكمات لثبوت الدليل النقلي والعقلي في تنزيه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر، من كتابه البرهان المؤيد. التأويل نوعان: التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي. الأول مسلك السلف وهم أهل القرون الثلاثة الأولى، أي الغالب عليهم، فإنهم يؤولونها تأويلا إجماليا الإيمان بها واعتقاد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين معنى لها، بل ردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمات كقوله ليس كمثله شيء من سورة الشورى. والتأويل الإجمالي هو أن يقال في الآية الرحمن على العرش استوى من سورة طه بلا كيف، والآية وجاء ربك بلا كيف، وحديث ينزل ربنا بلا كيف. ومعنى بلا كيف أي من غير أن يكون استواؤه على العرش هيئة معهودة في الخلق كالجلوس والاستقرار والمحاذاة للعرش، ومن غير أن يكون المجيء الوارد في حق الله بالانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى، ومن غير أن يكون النزول الوارد في الحديث في حق الله بالحركة والسكون والنزول من علو إلى سفل أو الصعود من سفل إلى علو. والأمر كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات، لا على معنى ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون،
من المعاني الحسية والجسمانية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ونقل البيهقي بإسناده عن الأوزاعي ومالك وسفيان والليث لسعد أنهم سئلوا عن هذه الأحاديث التي ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية. ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. وقال البيهقي في موضع آخر من نفس الكتاب: هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل عن الله سبحانه. فتبين أن مرادهم بقولهم بلا كيفية نفي الجلوس والاستقرار والحركة والأعضاء ونحو ذلك من صفات الأجسام، ولا يقصدون أن استواءه على العرش وإتيانه له كيفية لا نعلمها نحن والله يعلمها، بل المراد نفي الكيفية عنه البتة. وليعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشا أو تربعا أو غيرهما فهو كيفية، لأنه لا يخرج عن كونه من صفات الأجسام، واللون والمماسة لجسم من الأجسام كيفية، فهي منفية عن الله وعن صفاته. الثاني مسلك الخلف، وهم من جاء بعد السلف، وهم يؤولونها تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العرب، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف، ولا بأس بسلوكه، ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فسرها بعض أهل الحق بالقهر، وبعضهم عبر باستولى المجرد عن معنى المغالبة، وذلك لا بأس به. قال الحافظ ابن دقيق العيد: نقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأولها قريبا على مقتضى لسان العربي لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه، وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العربي حملناه عليه من كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني. ثم إن نفي التأويل التفصيلي عن بعض السلف مردود، فقد ثبت أن بعض السلف أولوا تأويلا تفصيليا، وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أول الساق في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فقال: عن شدة من الأمر. قال الحافظ ابن حجر: وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن. وأول ابن عباس أيضا قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فقال: هادي أهل السماوات والأرض. وأول الإمام التابعي مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وجه الله في قوله تعالى: فثم وجه الله بقبلة الله. أورده البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. قال سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631: وما يروى عن السلف من ألفاظ يوهم ظاهرها إثبات الجهة والمكان، فهو محمول على هذا الذي ذكرنا من امتناعهم عن إجرائها على ظواهرها، والإيمان بتنزيلها وتلاوة كل آية على ما ذكرنا عنهم. وبين السلف الاختلاف في الألفاظ التي يطلقون فيها كل ذلك بأنه اختلاف منهم في العبارة مع اتفاقهم جميعا في المعنى، وأنه تعالى ليس بمتمكن في مكان ولا متحيز بجهة. وأول مجاهد أيضا الآية: على ما فرطت في جنب الله، يعني على ما ضيعت من أمر الله. وأول البخاري فقال في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة القصص:
كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه. ويقال إلا ما أريد به وجه الله. وقال مثل ذلك سفيان الثوري في تفسيره، وأول البخاري في موضع آخر الضحك الوارد في الحديث بالرحمة، وهو قريب، وتأوله على معنى الرضا أقرب. وأول البخاري أيضا في تفسير سورة هود، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. وأول سفيان الثوري قول الله تعالى وهو معكم قال علمه. وأول قتادة قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وأول الإمام مالك بن أنس حديث النزول فقال نزول رحمة لا نزول نقلة، ذكره أبو بكر بن العربي. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى وجاء ربك جاءت قدرته، رواه البيهقي في مناقب أحمد. قال البيهقي وأنبأنا الحاكم قال حدثنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت عمي أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يقول اجتمعوا علي يومئذ، يعني يوم ناظروه في دار أمير المؤمنين، فقالوا تجيء سورة البقرة يوم القيامة وتجيء سورة تبارك، فقلت لهم إنما هو الثواب، قال الله تعالى وجاء ربك إنما تأتي قدرته، وإنما القرآن أمثال ومواعظ. قال البيهقي وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ذكره ابن كثير في تاريخه. وقال البيهقي وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور أثر قدرته. فإنهم لما زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان، فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ، فعبر عن إظهاره إياها بمجيئه. وهذا الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، ونسأل الله حسن الختام.

0: قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وليسعك بيتك، معناه ارضى بما قسم الله لك، ولا تعلق قلبك بما عند الناس من المال والرفاهية، واقتنع بزوجتك، لا تعلق قلبك بما عند الناس من النعم، كن قانعا بما قسم الله لك.
1: إذا جئت المدينة بعد حين

العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع، كما قالها الحافظ السبكي. قال الله: لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي حديث النبي: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، رواه الشيخان.

0: دعاء عظيم يقال عقب الصلاة علمه النبي لسيدنا معاذ. روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: سعد إن جئت ثنيات اللوي، حي عني الحي من آل لؤي حبيبي.
2: صلوا على المصطفى.
1: سعد
2: يا عيني. نعم
1: سعد.
2: نعم يا حبيبي.
1: إن جئت ثنيات اللوي، حي عني الحي من آل لؤي، واجري ذكري فإذا أصغوا كلهم ما قد جرى من مقلتي.
2: يا حبيبي زيدك. نعم
3: يفتح عليك.
1: سعد إن جئت ثنيات اللويحين، سعد إن جئت ثنيات اللوي، حي عني الحي من آل لؤي، واجري ذكري فإذا أصلوا يعيني قل لهم ما قد جرى من مقلتين. آل وادي المنحنى، آل وادي المنحنى، يا عيني يا عيني يا عيني. آل وادي المنحنى طال المدى، ليتنا لا غيبتم عنا.

0: السويدة من حسين. يا عيني عرب،
1: يا عيني
0: عرب.

شيء أخذوا عقلي وصبري نغبوا واستباحوا سلب كوني من يدي.

0: وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
0: وعلى تفنن واصفيه بحسنه.

لحسنه يفنى الزمان وفيه وفيه وفيه

بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

قد نام وفدك حول البيت، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم، إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه.

فمن يجود على العاصين بالكرم أدعوك ربي أدعوك ربي أدعوك ربي حزينا هائما قلقا أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحمني ربي فارحمني ربي فارحمني ربي بحق البيت والحق.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت.

الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

الشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك

أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.

ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني.

وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا.

أنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو عظيم الهامة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو معتدل القامة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أشكل العين أبلج. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أنجل المقلة أدعج. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أهدب الأشفار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو سهل الخد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أقنى العرنين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أزج الحاجبين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو رجل الشعر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو ليس بالجعد القطط. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو طلق المحيا.

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان عنقه في صفاء الفضة النقية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان له نور يعلو الأنف يحار فيه الوصف. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو دقيق المسربة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو حسن الأرنبة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو واسع الغرة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو موصول ما بين اللبة والسرة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو واسع الصدر والجبين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو بعيد ما بين المنكبين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو براق الثنايا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو سيد البرايا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو خمصان الأخمصين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو شسن الكفين والقدمين.

فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو كث اللحية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي رأى جبريل على صورة دحية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو ضخم العظام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سبح في كفه الطعام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو سائر الأطراف. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو سواء البطن والصدر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو مفلج الأسنان. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو عار الثديين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أشعر الذراعين.

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو جليل المشاش. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان يبيت يجافي جنبه الفراش. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جمع فيه ما افترق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سدل شعره وفرق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو ضرب اللحم متماسك البدن. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لم ير قط أجمل منه ولا أحسن. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو مسيح القدمين ينبو عنهما الماء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان رونق الجمال يطرد في أسرة جبينه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جعل الله له محاسن النور والبهاء جارية في مفاصل تصويره وتكوينه.

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان يبتدي الكلام ويختمه بأشداقه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان يرى ما وراء الجبل بأحداقه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان شعره يضرب إلى منكبيه.

0: مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: لمولد خير مولدا وننصرها به صدى
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب

0: لين العريكة من مناقب طيب طابت به الدنيا وكل موحدي يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفردي ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن الصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبد قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسدد وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجود لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتودد ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: هلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعدي وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشد.

0: كالحوض وزمزم.
1: انظر كتاب الله تلقى مديحه، وكذا الصحيح من الحديث المسند، فنساؤه للطاهرات منائر، وبناته في الدهر نجم المهتدي. هن البلاسم للجراح وللدوى، فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي. إن شئت إسناد المكارم في النساء، فإلى جناب الطاهرات فأسندي. إن يعل ممدوح بمدح مفوه، فلقد علا بالمدح مادح أحمدي. ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي. يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي. يؤتى لواء الحمد يوم قيامة، ذاك اللواء لغيره لم يعقدي. ودعا لتوحيد الإله.

بارك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحد، صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. ربي وبارك بالنبي وقبره ما سح دمع عند ذاك المرقد. ربي وبارك بالنبي وقبره ما سح دمع عند ذاك

واسأله عفوا واسأله عفوا ثم لذ متوسلا ثم لذ

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه العزيز: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أفضل ما يتزود به الإنسان في هذه الحياة الفانية هو الإيمان بالله ورسوله وطاعته.

طاعتهما، وخير العلوم علم الدين، لأن علم الدين سبيل للوصول للسعادة الأبدية، فمن ناله واتبعه كان من ملوك الآخرة، ومن خسره فقد خسر خسرانا كبيرا. علم الدين هو الذي يبين للإنسان ما يقرب العبد من الله تعالى وما يبعده، فمن تعلمه فالتزم ما يقربه من الله وتجنب ما يبعده من الله فهو السعيد، لأنه قدم لنفسه لما بعد الموت ما ينجو به من المهالك والعذاب، عذاب القبر وما بعده. ومن أهمل هذا التعلم فقد أهلك نفسه، لأنه لا يدري ماذا يفعل وماذا يترك، ومن دراه فلم يتبعه كان من الخاسرين أيضا. فالسعيد كل السعيد هو الذي تعلم من علم الدين ما هو ضروري لا يستغنى عنه لتصحيح معرفة الله ورسوله وتصحيح الأعمال والنيات، ثم عمل بذلك، هذا هو السعيد كل السعيد، لأنه يكتسب بهذا السلامة والنجاة لما بعد الموت، يكون بالنسبة له خروجه من الدنيا كأنه خروج من السجن والمجاعة إلى الانطلاق والرخاء، وذلك لأنه لا يلقى في هذا القبر الذي تخاف منه النفوس وتكرهه ما يؤذيه، لا يلقى أذى من هوام الأرض بعد أن يعود الروح إلى الجسد، وذلك بعد مدة يسيرة، فمتى ما تم الدفن رجع الروح إلى الجسد فيعود إليه الإحساس والعقل، فإن كان محسنا أي مؤمنا يؤدي فرائض الله ويجتنب محارم الله يلقى الهناء العظيم، يوسع له قبره 70 ذراعا في 70 ذراع، أي الطول والعرض 70 ذراعا، وهذا شيء حقيقي وإن كان محجوبا عن أبصار الناس، إلا من شاء الله لهم، فإن الله يطلعهم على هذه السعة وينور له كنور القمر ليلة البدر، فيأتيه عمله الصالح بصورة إنسان جميل الشكل طيب الرائحة حسن الثياب، فيبشره فلا يجد في البرزخ أي في مدة القبر شيئا يسوءه. وإن كان أغلب المؤمنين الصالحين يسلط عليهم البلا على أجسادهم كما يسلط البلا على غيرهم، لكن الروح مع أخذ الجسم في البلا الروح مرتاحة، لا يصيبها شيء من الأذى والألم من هامة من هوام الأرض ولا غير ذلك، بل يكون له نعيم آخر وهو سروره برؤية مقعده في الجنة، يعرض عليه مقعده في الجنة أي تعرض ملائكة الرحمة مقعده في الجنة فيقولون له هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة، المعنى أنه يتمتع بالنظر إلى مقعده في الجنة كل يوم مرتين، أول النهار مرة وآخر النهار مرة. هذا شأن الذي تعلم أمور الدين وعمل بما تعلم، أما من أهمل ذلك فإنه تحت خطر المشيئة، أي إن شاء الله تبارك وتعالى سلمه من آفات القبر، وإن شاء أذاقه عذاب القبر، إلا أن هناك أناسا يحصل لهم النجاة من غير أن يكونوا في الدنيا على هذه الحالة، وهي حالة معرفة الواجبات والمحرمات وأداء الواجبات واجتناب المحرمات، من غير أن يكونوا على هذه الحالة
الله تعالى ينجيهم من عذاب القبر وضيقه وشدته ووحشته لأسباب أخرى، منها أن يموت أحدهم، أحد المؤمنين الذين كانوا مسرفين على أنفسهم، مات بمرض البطن كالإسهال أو احتباس الخروج أو غير ذلك من الأمراض التي هي تعد من أمراض البطن، أو يموت بالغرق أو الحرق، أو تموت المرأة بألم الولادة، أو يموت الشخص المسلم بالهدم أو التردي من ذروة الجبل إلى أسفل، أو من ذروة بناء إلى أسفل. هؤلاء إن ماتوا وهم يتجنبون الكفريات القولية والفعلية والاعتقادية، مع كونهم مسرفين على أنفسهم كانوا يضيعون بعض الفرائض أو يرتكبون بعض الذنوب الكبيرة، مع ذلك الله يحفظهم في قبورهم بأحد هذه الأسباب ويقال لها شهادة، هي غير شهادة التي هي القتل في سبيل الله، تلك أعظم، تلك الشهادة أي القتل في سبيل الله أعظم من هذه الشهادات، الموت بالغرق أو الحرق أو بالهدم أو التردي من ساهق جبل أو نحو ذلك. فإن كثيرا من المسلمين من أهل الكبائر، من أهل الذنوب الكبيرة الذين ماتوا قبل أن يتوبوا، يجعل الله لهم سببا لنجاتهم وسلامتهم في القبر من المؤذيات والنكد والضيق بهذه الأشياء وما أشبهها، هي عدة أسباب. حتى الموت في الغربة شهادة، المسلم إذا مات غريبا ليس معه أهله، ليس بين أهله، تكون هذه شهادة، ما عليه عذاب في القبر ولا في الآخرة، لأن الذي يدركه الموت وهو غريب يحس بحسرة شديدة عندما يكون في حالة النزاع أي حال سكرات الموت، يتألم من غربته، فالله تعالى يعوضه السلامة في قبره وفي آخرته من المخوف، يسلم من المخوف. وكذلك جميع أنواع القتل ظلما فإنها شهادة، إذا إنسان مسلم هجم عليه ليؤخذ ماله فدافع عن ماله حتى قتل، فهذا أيضا من هؤلاء، حاله في القبر وفي الآخرة أنه من الناجين. كذلك الذي قتل دون دينه أي مدافعا عن دينه، مثلا قال له شخص لا تصلي، قال أصلي، كيف لا أصلي، فقاتله ذلك الإنسان فقتله، فهذا الذي قاتل لأجل دينه يكون شهيدا عند الله. كذلك المرأة إذا طلب شخص منها وأجبرها، أجبرها على فعل الفاحشة فدافعت عن نفسها فقتلت، فقتلها ذلك المعتدي، فهذه شهيدة، ليس عليها في القبر ولا في الآخرة شيء يسوءها، لا تلقى شيئا يسوءها، الله تعالى يقي هؤلاء كلهم ظلمة القبر، ينور الله تبارك وتعالى لهم ويقيهم من وحشة القبر، نفوسهم لا تستوحش بل نفوسهم مرتاحة مبسوطة. وكذلك في الآخرة لا يؤاخذون بشيء من ذنوبهم، حتى لو كان فيهم من يضيع الفرائض الكبيرة، لكنهم يحفظون نفوسهم من الكفريات. أعظم الأمور عند الله تعالى هو الثبات على الإيمان، الثبات على الإسلام، بحفظ اللسان والجوارح من الكفر، وبحفظ القلب من الكفر، لأن تغيير الاعتقاد يخرج من الإسلام.
ومن كان يعتقد اعتقادا صحيحا ثم اختلط بصاحب زنديق ملحد فاعتقد ما يعتقده هذا الملحد الذي خالطه ولو لم يتكلم بشيء صار عند الله من الكافرين لا ينفعه أي عمل عمله مثلا ملحد من الملحدين طعن في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو طعن في صحة الإسلام فصدقه هذا الذي كان مسلما صدقه أو دخل فيه شك هل صحيح ما يقوله هذا الإنسان أم لا صار مرتدا خرج من الجزم كان قبل جازما بأن ما جاء به الإسلام كله حق هذا بسبب ما يسمعه من هذا الملحد بسبب وسوسة هذا الملحد خرج من الجزم وصار في مرتبة الشك هل صحيح هذا أم لا خرج من الإسلام لأن الإسلام هو الاعتقاد الجازم بأن ما جاء به محمد رسول الله حق وصدق هذا الإسلام هذا الإيمان كذلك إذا إنسان طعن في نبي من الأنبياء طعن في عيسى أو في موسى أو في آدم أو في أي نبي من الأنبياء فصدقه هذا الذي كان مسلما صدق هذا الطاعن في نبي من أنبياء الله وصار مترددا خرج عن الجزم هذا أيضا خرج من الإسلام صار كافرا من الكافرين عند الله لو لم يتحدث بذلك للناس بمجرد الاعتقاد خرج من الإسلام وعلى كل حال فرأس مال المسلم هو إسلامه وإيمانه فمن بقي على الإيمان والإسلام مهما أصابه من النقصان فإنه لم يفقد رأس ماله الأصلي وسبحان الله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بأن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الذي جعله الله أفضل الأنبياء وأعلاهم درجة، وجعل له مزايا كثيرة، وخصه بأمور ليست لغيره من الأنبياء، منها أن من رآه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهي بشارة له بأنه يموت على الإيمان ويكون قد رأى رسول الله حقا، فالشيطان لا يأتي في المنام بصورة خاتم النبيين. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي. أي من رآني في المنام على صورة الأصلية فقد رأى خاتم النبيين، وذلك لأن الشيطان لم يقدره الله تعالى على أن يأتي بصورة خاتم النبيين، فمن رآه صلى الله عليه وسلم في منامه على صورته الأصلية لا ينبغي أن يشك هل هو رسول الله أم شيطان تمثل بصورته، وذلك لأن الله تعالى لم يعطي الشيطان القدرة على أن يتشكل بصورته صلى الله عليه وسلم الأصلية التي ذكرت في كتب الحديث. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيان ذلك أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيها بشرى كبيرة للرائي، وهي أنه لا بد أن يراه في اليقظة حتى لو كان حين رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم على غير دين الإسلام، فإنه لا بد أن يسلم ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. فمن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام مرة أو أكثر فليحمد الله، لأن في ذلك ضمانا أنه يموت على الإيمان وأنه يحشر مع المؤمنين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

رحمة الله تعالى. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إن الله سبحانه وتعالى يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا، أما في الآخرة فرحمة الله خاصة بالمؤمنين. قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون، أي أخصها في الآخرة لمن اتقى الشرك وسائر أنواع الكفر. قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، أي أن الله حرم على الكافرين الرزق النافع والماء المروي في الآخرة، لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله على عباده وهو الإيمان بالله ورسوله. وأما أعمال الكافر في هذه الدنيا من إطعام المساكين والعطف على اليتيم ومساعدة المحتاجين، فقد يجازيه الله على ذلك في الدنيا بالصحة وسعة الرزق ونحو ذلك، أما في الآخرة فليس له ذرة من الحسنات. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة: أما الكافر فإن الله يطعمه بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له نصيب. رواه مسلم. فلا يجوز طلب الرحمة من الله للكافر بعد موته ولا الاستغفار له، لأن الله أخبرنا أنه لا يغفر لمن مات على الكفر ولا يرحمه في الآخرة. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. اللهم توفنا على الإيمان وأحسن ختامنا وارحمنا في الدارين يا الله يا كريم.

الاستقامة عين الكرامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اعلم أخي المسلم أن الاستقامة هي لزوم طاعة الله والتزام نهج الإسلام بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وهي درجة عالية تدل على كمال الإيمان وعلو الهمة. إخوة الإيمان، إن حق الولاية والاستقامة هو العلم مع العمل. لذلك لما سأل أحد الصحابة وهو سفيان بن أبي عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أجابه عليه الصلاة والسلام بكلمات موجزة وبليغة: قل آمنت بالله ثم استقم. إن أولياء الله أقوام باشرت بواطنهم روح اليقين، وصفت سرائرهم بنور التقوى، يكرمهم الله في الدنيا والآخرة بفضله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وفي رواية: ويكون من أوليائي وأصفيائي. إن الله سبحانه وتعالى أعد لأوليائه الصالحين بعد موتهم خيرا كثيرا، لأنهم تقربوا إلى الله بأداء ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: صلوا على رسول
1: الله. مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 33 إلى الآية 80 بعد 100 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجود، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت 8.
8: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بنية عيداني ومقدم.
7: فيه

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
1: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
3: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن أولياء الله تبارك وتعالى سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، فقد كان يقول أولياء زمانه: إنه أجل المشايخ، إنه أجل الأولياء قدرا، أي درجة. وكان رضي الله عنه له خال اسمه الشيخ منصور البطائحي من الأولياء الكبار، كان رأى في منامه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: بشر أختك بأنها تحمل بعد 40 يوما بولد يكون سيد الأولياء كما أنني سيد الأنبياء. ثم بعد 40 يوما من الرؤيا حملت بسيدنا أحمد، ثم لما تم مدة حمله ولدته، ثم كفله خاله الشيخ منصور برعاية حسنة كما جد هو واجتهد في العلم والعمل حتى صار شيخ أولياء عصره. ففي عصره كان الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، كان الشيخ عبد القادر في بغداد والشيخ أحمد الرفاعي بمحافظة واسط، وهي تبعد من بغداد نحو 500 كيلومتر. هناك عاش رضي الله عنه، ثم دفن هناك في قرية يقال لها أم عبيدة. وكان سيدنا أحمد الرفاعي عالما محدثا مفسرا، وكان ورعا شفيقا على خلق الله، وكان متواضعا للغاية، كان يضرب به المثل في التواضع. ثم الله تبارك وتعالى أكرمه بكرامات كثيرة، أكرمه بأن جعل له خلفاء بلغ عددهم مع خلفاء خلفائه 180,000 في الطريقة. وقد يسر الله تعالى له أمرا عجيبا، وهو أنه خرج في حياته ما يزيد على 20,000 ولي. ثم هؤلاء أتباع سيدنا أحمد رضي الله عنه ظهرت على أيديهم بعد وفاة سيدنا أحمد كرامات عظيمة، فكانوا يعملون حضرة ذكر، يذكرون الله تعالى ذكرا صحيحا بعد أن يشعلوا نارا عظيمة، يدخلونها يقفون فيها يذكرون الله فلا تحرقهم النار ولا ثيابهم، ويدخلون الأفران الحامية، الخباز يخبز في جانب، وهذا الشيخ الرفاعي الذي سلك على طريقة سيدنا أحمد الرفاعي ينام في الجانب الآخر، ولا تحرقه حرارة الفرن ولا تؤذيه، بل ينام نوما طبيعيا. التاريخ بهذا يشهد، تواريخ العلماء المؤرخين تشهد بهذا، فهذا شيء مشهور صحيح ثابت عن أتباع سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه. أما ابن تيمية فحسدا كان يقول: هؤلاء الرفاعية يستعملون حيلة حتى لا تحرقهم النار، يدهنون أجسادهم بما يمنع تأثير النار. لو كان يوجد دواء يمنع تأثير النار على هذا الشكل لكان هو أظهر في جماعته وقال أنا أتحداكم، لكان قال للرفاعية أنا أتحداكم أنتم تموهون، أنا وجماعتي نستعمل هذا الدواء فندخل النار فترون أننا لا نتأثر بالنار، لكنه يكذب والعياذ بالله تعالى هو وأتباعه، فإنه عدو أولياء الله وأتباعه نفاة التوسل أعداء أولياء الله. وقد كان أيضا من الأولياء رجل يقال له أحمد البدوي، هذا كان بعد الرفاعي بنحو 100 سنة، كان في مصر في قرية مشهورة يقال لها طنطا، كان حافظا للقرآن يقرأ القرآن على القراءات 7 زاهدا، لم يتزوج، كان يقول أنا أتزوج الحور العين. كان له كرامات ظاهرة كالشمس، من جملتها أنه بعض المسلمين كانوا أسارى في بلاد الإفرنج فمد يده من النافذة فجلبهم، وهذا شيء مشهور في مصر ومشهور عن هذا الولي الكبير أحمد البدوي رضي الله عنه. فهذا الشيخ البدوي وسيدنا أحمد كل متواضع، كل من أولياء الله من صفته التواضع. فسيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان مرة في زاوية له، وهي شيء واسع كبير يحضر فيه كثير من الناس، مرة جاء سيدنا أحمد إلى الزاوية فوجد إنسانا من الصابئة، وهذه الفئة فئة ضالة، من شدة كرههم للمسلمين كانوا لا يأكلون خبزا خبزه مسلم، فقال سيدنا أحمد من شدة تواضعه أراد أن يظهر لهذا الشخص محاسن الإسلام، فقال لهذا الصابئي أجدك تعبا، وجلب له سيدنا أحمد الطحين والماء وآلة الخبز، فعمل الصابئي الخبز وأكله، ثم أرسل معه سيدنا أحمد رجلا حتى يدله على الطريق ليقطع نهر دجلة ليصل إلى أهله. فلما وصل إلى أهله قالوا كيف كانت رحلتك؟ فقص عليهم فدخلوا في الإسلام، ودخل هو في الإسلام، وذهبوا إلى سيدنا أحمد وصاروا مريدين عنده. فانظروا إلى فائدة التواضع، فالتواضع له فوائد عظيمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع من صحابته ليسوا من الأكابر كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. أما الأكابر من صحابته فكانوا شديد التواضع. فسيدنا عمر مرة خرج لصلاة الجمعة وكان يلبس ثوبا تهيأ به للصلاة، في طريقه مر ببيت العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه من ميزاب أي مزراب على السطح دم فرخين كانا ذبحا، واختلط هذا الدم بالماء، فرجع عمر رضي الله عنه إلى بيته وغير ثوبه وقال أزيلوا هذا الميزاب، فأزالوه. فقال العباس رضي الله عنه يا عمر هذا الميزاب الرسول أقامه، فقال عمر يعاد كما كان وتطلع على ظهري وتعيده، وألح عمر رضي الله عنه على العباس حتى صعد على ظهره وأعاد الميزاب إلى مكانه. وهكذا الصالحون متواضعون ابتغاء مرضات الله. هذا سيدنا أحمد الرفاعي كانوا يقولون عنه في زمانه إنه بلغ الغاية في التواضع مع خلق الله. مع كل هذا كان يعمل مجلسين لتعليم الدين كل يوم، ومرة في الأسبوع يوم الجمعة يعمل مجلس وعظ يحضره 100,000 ويزيد. مرة في مجلس من المجالس أسلم 8,000 من الكفار، وتاب على يده 40,000 من المسلمين الغافلين، ومات 5 من المسلمين من شدة التأثر بحسن وعظه رضي الله عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا بأمداد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمداد الصالحين، من الرفاعية والنقشبندية وغيرهم من أهل الله، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتواضعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ما نصها؟ عن أبي بكر المنقري قال: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة فأثر فينا الجوع، وواصلنا ذلك اليوم، أي ما أكلنا. فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، الجوع الجوع. وانصرفت، فقال لي أبو القاسم: اجلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت. قال أبو بكر: فقمت أنا وأبو الشيخ والطبراني جالس ينظر في شيء، فحضر بالباب علوي، أي واحد من الأشراف من ذرية سيدنا علي، فدق ففتحنا له، فإذا معه غلامان، مع كل واحد مثل سلة فيها شيء كثير، فجلسنا وأكلنا، وظننا أن الباقي يأخذه الغلام، فولى الغلام وترك عندنا الباقي. فلما فرغنا من الطعام قال العلوي: يا قوم، أشكوتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فأمرني أن أحمل بشيء إليكم. ففي هذه القصة أن هؤلاء الأكابر رأوا الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أمرا جائزا حسنا. وقد نقل هذه القصة عدد من العلماء في مؤلفاتهم، منهم الحنابلة وغيرهم. فهؤلاء في نظر المسلمين موحدون، بل من أجلاء الموحدين. وأما في نظر نفاة التوسل الذين اتبعوا ابن تيمية فقد أشركوا على زعمهم. فما جواب هؤلاء عن أمثال هذه الحادثة التي لو تتبعت وجمعت لجاءت مجلدا واسعا؟ فليعدوا جوابا إذا سئلوا يوم العرض. ومن ذلك ما أورده الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الذي قيل فيه: إن المؤلفين في كتب الحديث دراية عيال على كتبه. فقد ذكر العديد من الروايات التي فيها أن كبار علماء وزهاد أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بالنبي والصالحين وآثارهم. هذا وغيره مما نقل عن حفاظ المحدثين من التوسل بالنبي بعد وفاته يدل على أنهم كانوا لا يعبؤون بإنكار ابن تيمية التوسل بالنبي، وأنه شذ عن علماء الأمة المحدثين والفقهاء ممن كانوا قبله وممن عاصروه، ولم يسبق ابن تيمية بذلك من المحدثين أحد، حتى من المجسمة أمثاله، فلا سند له فيما ارتكبه. وقد صح موقوفا على أبي مسعود الصحابي الجليل أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، صححه الحافظ ابن حجر في الأمالي. وفي عصرنا هذا مئات الملايين مسلمين أشاعرة، وإن كان يوجد فيهم اليوم جزء قليل من الماتريدية. والأشاعرة والماتريدية فرقة واحدة باعتبار أصول العقيدة، ولا خلاف بينهم يؤدي إلى التضليل والتبديع. فعلماء الأمة في كل النواحي في المشرق والمغرب أشاعرة وماتريدية. هذا الحاصل في مصر والعراق وال

اليمن والمغرب والجزائر وتونس وتركيا والشام ولبنان وأندونيسيا والباكستان وبنغلاديش والهند وأهل إفريقيا السوداء ودول جنوب إفريقيا. وأما المشبهة نفاة التوسل الذين جمعوا بين التشبيه والبدعة التي نشرها ابن تيمية، بدعة تكفير زوار القبور للتبرك والتكثير الذي يصدر من بعضهم للمتوسلين والمستغيثين بالرسول وغيره من أصفياء الله، فليس عددهم بالنسبة لمخالفيهم إلا كنسبة الدمع إلى البحر. فيا لسخافة عقول الذين يعتقدون أن جمهور علماء الأمة وأتباعهم منذ 14 قرنا كانوا على ضلال. وقد صرح بعض الضلاليين بهذه المقالة الشنيعة وقال: إن الناس فارقوا التوحيد منذ 600 سنة، والعياذ بالله تعالى. اللهم ثبتنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم طريق الجماعة الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، قبل قمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ احجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: قلبي. حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت في الأول من آب 2026 الموافق للسابع عشر من شهر صفر 1448 هجرية. البداية مع أخبار صحيفة النهار. تفجيرات يحمر والجنوب تحاصر جولة روما بمحاذير خطيرة.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونات النبطية عودة الحياة مؤجلة والدولة غائبة، هل يصل صدى تفجير الشئيف إلى روما؟ إسرائيل في غزة، الإبادة والتهجير ولا شيء آخر.
0: ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. لبنان على مفترق مصيري، روما تختبر النوايا وإسرائيل تماطل بالانسحاب، بري عن التفجيرات، لا يجب السكوت أو الاستسلام لوقائعه، ضمانات أمريكية لحماس.
1: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت ترامب يفاوض ويهدد وإيران ترد، هرمز يعيد الناقلات والنفط يصعد 23%، حماس السلاح بعهدة فلسطينية بعد الانسحاب، والاحتلال يشترط نزعه أولا، 700 طن متفجرات في الشئيف، والسلطة تواصل التجريبية والمفاوضات، الهيئة الإيرانية لإدارة هرمز عبور المضيق غير ممكن.
0: ومما جاء في صحيفة اللواء، جولة مصيرية ثلاثاء وأسرار لبناني على طروحات تدفع الاحتلال إلى الانسحاب، عون ينقل اقتراحا لترامب بالتمديد 3 سنوات لليونيفيل والمفدان السعودي والقطري إلى بيروت، ترامب لا قوات بحرية لإيران وجولة من المفاوضات بمشاركة ويتكوف وكوشنر، اتفاق غزة يتوقف على تنفيذ انسحابات إسرائيلية.
1: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت، حماس وافقت على تسليم سلاحها بعد 3 حروب، ماذا بقي من حزب الله؟ خطوة متقدمة لوزارة المال على طريق التحول الرقمي. أزمة سبتة تتفاعل، وإيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا.
0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية، واشنطن ملتزمة تنفيذ صيغة الإطار، الجيش في إيده لتنفيذ المهمة الأصعب.
1: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت واشنطن تدرس خيارات جديدة ضد إيران، صيغة حصر السلاح برضا حماس وضمان ترامب، تفجيرات إسرائيل تهز الجنوب اللبناني، أزمة مالية خانقة تخيم على العراق. في الختام يبقى أن نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية القرآنية تدل على أنه يجب اتباع الرسول فيما أمر به ونهى عنه. لو لم يكن ذكر في القرآن ليست طاعة الرسول فيما جاء في القرآن فقط، بل ما جاء به الرسول يتبع فيما جاء في القرآن وفيما لم يأتي في القرآن. في كل يجب اتباع الرسول، ليس كما يقول بعض الملحدين: نحن نأخذ بما جاء في القرآن، أما ما لم يأتي في القرآن فنحن لا نأخذ به لو أتى به الرسول. هؤلاء كفروا، هؤلاء ملحدون. ومنهم رجل هو في أول الأمر ما كان هكذا، لكنه صاحب رجلا ملحدا فصار يقول: نحن لا نأخذ إلا بما جاء في القرآن، صار ملحدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، معناه اتبعوا الرسول مطلقا، القرآن أمر باتباع الرسول. معنى الأسوة الاقتداء، أي أنتم مأمورون بالاقتداء برسول الله فيما يبلغه عن الله من تحليل أو تحريم وغير ذلك. القدر الذي جاء في القرآن هو أصول الأحكام وأصول العقيدة، لكن لا يفهم كل من قرأ القرآن أصول الأحكام وأصول العقيدة. يوجد آية في القرآن الكريم كلماتها قليلة، وهي: ليس كمثله شيء. هذه الآية تحوي الكثير من المعاني. هذه الآية ليس كمثله شيء تدل على أن الله لا يشبه العالم بوجه من الوجوه. العالم أجسام كثيفة وأجسام لطيفة، وصفات الجسم الكثيف وصفات الجسم اللطيف. الآية تدل على أن الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا. العالم منحصر في هذين: حجم وصفة حجم. ثم الحجم نوعان: حجم كثيف وحجم لطيف. الحجم الكثيف ما يجس باليد كالحجر، والحجم اللطيف ما لا يجس باليد كالضوء. الشمس حجم كثيف، لكن ضوءها جسم لطيف، والريح كذلك، والروح كذلك. ثم الحجم الكثيف والحجم اللطيف لهما صفات: الحركة والسكون والتحيز في جهة ومكان. الحجم لا بد له من جهة ومكان. الله ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا، فليس متحيزا في جهة ومكان، ولا هو متحيز في جميع الجهات، لأن الجهات والأماكن لم تكن موجودة، لم يكن شيء من المخلوقات موجودا قبل أن يخلقهم الله. الله تعالى كان قبل المكان والزمان والجهات الست، أما هو سبحانه وتعالى فهو موجود قبل الزمان وقبل المكان، فلا يقال متى خلق الله. هذه السماوات والأراضي السبعة والعرش ما كان شيء من هؤلاء موجودا، ولا الروح، كل شيء سوى الله كان معدوما، سبقه العدم. أما الله تعالى فلم يسبقه العدم، فلا يشبه شيئا سبقه العدم. فالله لا يشبه شيئا من العالم، لأن كل شيء من هذا العالم سبقه العدم. ثم الله تعالى أوجد الأشياء بعضها قبل بعض، وهو لا يشبه شيئا من هذه الأشياء كلها. كل هذه المعاني تفهم من قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وتدل هذه الآية أيضا على أن الله ليس متحركا ولا ساكنا. هذا العالم قسم منه ساكن كالعرش والسماوات، وقسم منه متحرك دائما كالنجوم. حتى التي يظن أنها ثابتة عند النظر إليها هي في الحقيقة متحركة، لكن بعضها حركتها بطيئة وبعضها حركتها سريعة. أما البشر والبهائم مرة متحركات ومرة ساكنات، والله تعالى لا يتصف بالحركة ولا بالسكون، ليس كالعرش الذي هو ثابت دائما، ولا كالإنسان الذي يتحرك أحيانا ويسكن أحيانا، ولا كالنجوم التي تتحرك دائما. كل هذا يفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء. فأصول العقائد وأصول الأحكام مذكوران في القرآن، أما التفاصيل فالرسول صلى الله عليه وسلم بينها. لذلك لا يجوز أن يقال نحن نأخذ بما في القرآن ولا نأخذ بما ليس في القرآن. فلما كان الله تعالى موجودا لا كالموجودات، أي لا يشبه أي موجود من الموجودات ولا يتصور، كانت معرفة الله باعتقاد أنه موجود من غير اعتقاد أن له كيفية، ومن غير اعتقاد أن له شكلا، صار هذا هو معرفة الله تعالى. فالله لا يمكن تصوره في النفس، لأنه ليس حجما ليس شكلا. لذلك قال علماء أهل الحق مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ولذلك نهانا الشرع عن التفكر في ذات الله، وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته، لأن التفكر في ذات الله لا يوصل إلى نتيجة صحيحة، إنما يوصل إلى الحيرة. الذي يتفكر في ذات الله كيف هو، أين هو، كيف هو شكله، هل هو متحيز في جهة الأمام أو في جهة أعلى، لأن الله ليس شيئا يتصور في القلب، إنما معرفة الله اعتقاد أنه موجود من غير أن يكون في جهة فوق أو غيرها، ومن غير أن يكون جسما كبيرا أو حجما صغيرا أو حجما بين ذلك أو كأصغر حجم. أصغر حجم تراه العين الهباء، وأكبر حجم أوجده الله العرش. فالله ليس حجما صغيرا كالهباء، ولا هو حجم كبير كالعرش، ليس حجما بالمرة، ولا هو كالحجم الذي هو بين أصغر حجم وبين أكبر حجم. فمن عرف هذا يقال عنه عارف بالله، مؤمن بالله. أما من يتخيله حجما قاعدا فوق العرش فلم يعرفه كالمشبهة. المشبهة اعتقادهم أن الله جسم كبير قاعد فوق العرش. هؤلاء ما عرفوا الله، يعبدون شيئا لا وجود له. لا يوجد فوق العرش جسم حي سميع بصير، لا يوجد. العرش كالكعبة للملائكة، حول العرش ملائكة أكثر من كل ما خلق الله من ذوي الأرواح، بل أكثر من عدد أوراق الأشجار وقطرات الأمطار. هؤلاء الملائكة الله أمرهم أن يطوفوا حول العرش كما نطوف نحن حول الكعبة. المشبهة وصفوا الله بالجلوس، والجلوس صفة يشترك فيها الملائكة والبشر والبهائم، القرود والكلاب وغيرها، كل هؤلاء يجلسون. والجلوس لا يكون إلا ممن له نصف أعلى ونصف أسفل. المشبهة جعلوا الله كالإنسان، هم لا يقولون الله إنسان، لكن من حيث المعنى جعلوا الله كالإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من عقائد التشبيه، وأن يثبتنا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة التنزيه، أن الله تعالى موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايماً حدك.
9: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج.

التلفزيون فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين. وبعد، أيها الأحبة، هذا من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، قال رضي الله عنه: الأكل والشرب مهما كان حلوا نهايته الغائط، كذلك الثياب مهما كانت حلوة نهايتها أن ترمى في المزابل. الذي لا يتعلق بملذات الدنيا روحه تتنور، فتكون في ترق في الأعمال الصالحة، وتصون عرضه بين الناس، الناس يمدحونه، وفي الآخرة والقبر حالته تكون طيبة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول المرء: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. المال الذي تبذلونه في سبيل الله، المال الذي تصرفونه في طاعة الله، المال الذي تقوون به الدعوة إلى الله، هذا الذي يبقى لكم وينفعكم في القبر وما بعد ذلك. لذلك اعملوا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفلحوا. اللهم اجعلنا من العاملين بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من المفلحين الصابرين، وأكرمنا برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: من نصائح ووصايا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.

فاطمة بنت محمد. فاطمة وإن كانت أصغر بنات الرسول سنا، لكن كانت أتقى وأخشع وأخشى لله تعالى. كانت روحها أقوى تعلقا بطاعة الله تعالى من أخواتها الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم. فاطمة كانت أشد عبادة لله تعالى، كان قلبها أتقى لله وأخشع لله. ثم هي عاشت بعد أخواتها الثلاث، أخواتها الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم، متن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فاطمة توفيت بعد وفاة رسول الله بستة أشهر. الله تبارك وتعالى جعل في ذريتها من البركة ما لم يجعل في ذرية أحد من نساء هذه الأمة. الله تعالى كثر ذريتها، أولاد الحسن والحسين الله تعالى كثرهم وبارك فيهم، كان فيهم أولياء وولايات لا يحصيهم إلا الله. هذه السيدة نفيسة التي بمصر يتبركون بزيارتها، هي من ذرية ابنها الحسن.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري. نستدل من هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف أن الأنبياء جميعا دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم على عقيدة التوحيد، فكل الأنبياء قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهات مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. وأصول العقيدة من الإيمان بالله والملائكة والجنة والنار ونحو ذلك لا تقتضي مصلحة العباد تغييرها مهما تطاولت العصور. وأما الشرائع وهي الأحكام العملية فكانت الحكمة تقتضي اختلافها في العصور على حسب مصلحة العباد فاختلفت. ومثال ذلك أنه كان يجوز في شرع يعقوب عليه السلام الجمع بين أختين في الزواج، وذلك حرام في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في شريعة آدم عليه السلام ومن بعده إلى زمن بني إسرائيل فرضية صلاة واحدة في اليوم والليلة، ثم فرضت على بني إسرائيل صلاتان. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد فرض الله على أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي، أن سيدنا محمدا جاء بعد النبي عيسى من غير أن يكون بينهما نبي. والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3313-922.

بكم. يصادف اليوم الأول من آب عيد الجيش اللبناني، حيث يطل العيد ليمثل رمزا للكرامة الوطنية وعنوانا للصمود والتضحية في حماية الوطن. ويتطلع اللبنانيون إلى مؤسستهم العسكرية ويجمعون على محورية دورها في المحافظة على السلم الأهلي وعلى الانتشار جنوبا في المناطق المحررة بعد الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، كما نص عليه اتفاق الإطار. وقد نشرت قيادة الجيش مديرية التوجيه فيديو لمناسبة العيد 81 للمؤسسة العسكرية تحت عنوان 81 عام والوطن للوطن. في سياق آخر، لوحظ أنه مع اقتراب موعد الجولة الثلاثية من المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي التي ستنعقد في روما في 4 و 5 و 6 من آب، فقد كثف العدو الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاته في المناطق الجنوبية وكذلك تفجيراته الضخمة للقرى والبلدات اللبنانية. وتعيش القرى والبلدات الجنوبية، خصوصا قرى المنطقة الصفراء والمحاذية لها كالمنصوري، مجد الزون، بيت السياد، حداثة، حريص، الطيري وغيرها، حالة من التوتر، حيث أقدم العدو الإسرائيلي وخاصة بعد منتصف الليل وحتى صباح اليوم على تفجيرات هائلة تسمع صداها بالجنوب كافة. كما أطلق العدو الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة وسيد دورياته المؤللة على جانبي الطرقات في منطقة صف الهوى حتى بنت جبيل. دوليا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة شديدة، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة، وفق وكالة فرانس بريس. في الملف الفلسطيني، قالت حركة حماس إن الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق نزع السلاح في غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو التزام القوات الإسرائيلية بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء الهجمات. وقالت الحركة أن تسليم الأسلحة الثقيلة مشروط أيضا بإنهاء القوات الإسرائيلية للأعمال القتالية والانسحاب من غزة. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلن وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تياني أن بلاده علقت اتفاق شنغن مع إسبانيا عقب تدفق المهاجرين إلى سبتة الإسباني شمال المغرب. وكتب على منصة إكس أن التعليق المؤقت لاتفاق شنغن مع إسبانيا قرار مهم لحماية أمن مواطنينا والدفاع عن حدود أوروبا. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك.
1: عموجتنا سمعنا
0: معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون، ومثل ما تعودتوا كل أسبوع من برنامج طبيبك عنا مواضيع كتير لحتى نحكي فيها. قبل ما نبلش بموضوعنا للحلقة اللي بدي بلش لكم بفقرة سؤال وجواب. ليش في كتير ناس عندها فوبيا من طبيب الأسنان؟ أول سبب، هلأ ممكن يكون سبب ممكن يكون أسباب مجتمعة مع بعض، ولكن أول سبب ممكن يكون هيدا الشخص قطع بتجربة مؤلمة عن طبيب الأسنان بالأخص بفترة الطفولة. تاني شيء الخوف من الألم. كمان في كتير ناس بيكونوا اشتغلوا قبل عن طبيب الأسنان وشعروا بألم كتير قوي فبيضلوا يخافوا أنه يتوجعوا. ثالث سبب صوت الأجهزة والرائحة يلي ممكن كمان الشخص أنه يحسها. بعرف أنه مش كتير لذيذة بس يعني بدنا نحاول نتعود عليها شوي شوي. رابعاً الخوف من الإبر. قديش في ناس بتجي عن طبيب الأسنان مستعدة تتحمل الوجع اللي بدنا إياه بس ما تعطيني إبرة يا دكتورة. خامساً الشعور بفقدان السيطرة. يعني كتير ناس لما يكونوا مستلقيين على الكرسي وفاتحين تمهم ما قادرين لا يحكوا ولا يتحركوا بيحسوا حالهم كأنه مخنوقين. كمان في عنا سبب آخر اللي هو سماع تجارب من الجارة، من الصديقة، من الصديق. أنا رحت عملت كذا كذا ونوجعت كتير، فبتلاقي الشخص خايفين وما عاد راح عند حكيم أسنان أبدا. وأخيرا القلق ونوبات الهلع اللي كتير الأشخاص بيصير عندهم هول النوبات، عندهم كتير ريسك إنه يصير عندهم فوبيا من طبيب الأسنان. مستمعينا بحب ذكركم أنه أنتم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجاهرتز FM، وأكيد فيكم تحضرونا صوت وصورة عبر صفحة نداء المعرفة على يوتيوب، وكما فيكم تحضرونا عبر أبليكيشن نداء المعرفة.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا.
0: لنبلش بموضوعنا لليوم اللي هو مهم جدا جدا، دقائق حاسمة الإسعافات الأولية للعيون. قديش العيون مهمين عنا وقدي نحن بدنا ندير بالنا عليهم. رح نحكي بكل تفاصيل هيدا الموضوع مع الدكتور أحمد العريسي اختصاصي في طب وجراحة العيون. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور. أهلا
3: وسهلا فيك دكتورة.
0: دكتور، يعني قديش عن جد العيون جزء كتير مهم من الجسم، وقديش جزء كتير حساس بدنا ندير بالنا عليه وما نستلشئ إذا صار معنا أي أكسيدنت أو أي عارض بالعيون. صحيح. إذا بدنا نحكي نحن شو هي أكثر حالات الطوارئ شيوعاً اللي شفتها بخلال مسيرتك المهنية؟
3: إذن بتشكرك دكتورة مرة تانية على الاستضافة.
0: نعم.
3: طوارئ العيون هو موضوع كتير كبير. أوكي. نحن فينا نقسم هذا الموضوع لجزئين. في عنا الحوادث التروما، يعني واحد تعرض لحادث سيارة، واحد إصابة عمل، في عدة أنواع من الحوادث. أو في طوارئ طبية، يعني سبب طبي، مرض طبي عم بيهدد نظر المريض، فهيدا يعتبر أمر طارئ.
0: نعم.
3: بالنسبة للحوادث ممكن يحصل أمرين، يا أما شيء بنسميه البلانت تروما، يعني هيدا مثل شو مثلا واحد عم يلعب باسكت، عم يلعب فوتبول، اجت الطابعة على عينه. نعم. هيدا اكزامبل يعني كتير شائع، فهون العين نفسها تضررت، احيانا بيكون ضرر كبير.
0: نعم.
3: بس ما صار في جرح بالعين.
0: نعم.
3: النوع الثاني هو البينتريتينج تروما، يعني مثلا حادث بسكينة لسبب ما.
0: نعم.
3: او بعيد الشر رصاص او امر، يعني امر اخطر من هيك.
0: نعم.
3: فهذا نوع تاني وهولي غالبا أمور تستدعي جراحة.
0: نعم.
3: أما الأمور الطبية هو مثل وفقدان النظر فجأة، وهذا أمر له أسباب كتير. مثلا بسبب الضغط أو السكري أو أمور تانية ممكن يصير في جلطة بالعين، انفصال شبكي، أو التهاب بعصب البصري، لأمراض الشخص هو بيعاني منها أساسا مثل مرض السكري أو التصلب اللويحي، الأمآس أو وغير شغلة.
0: دكتور أنا بس بدي أذكر مستمعينا، أول شيء بدي أصبح عليكم جميعا، أي حدا بحب يطرح سؤال على دكتور أحمد بليز تكتبوا لنا إياه كتابة، يا أما على الكومنت بوكس على يوتيوب، أو فيكم تبعتوا لنا إياه عبر واتساب نداء المعرفة على 01-66-76-02، والرجاء يكون مكتوب كتابة. أوكي دكتور، لحتى نكفي، كيف ممكن أن الشخص يميز بين مشكلة عرضية قطعت معه وبين أنه هيدي حالة طارئة أنا بدي على السريع أتحرك لحتى يعني حل الموضوع؟
3: هلأ بالنسبة للعوارض اللي هي نحن بنعتبرها طارئة، في عدة أمور حنحكي عنها. أولاً طبعا بعد اي حادث، بالنسبه مثل ما قلنا في طوارئ حوادث، اي حادث مطلوب دغري الشخص يتوجه لطبيب العيون.
0: نعم.
3: وما يستخف بالامر، لان احيانا بيكون في شيء يعني ممكن نتداركه باوله فنحافظ على النظر. هذا بالنسبه للحوادث. بالنسبه للطوارئ الطبيه، هو اولا اي سبب خلى الشخص يفقد بصره بعين واحدة او العينتين بشكل مفاجئ، وهيدا الأمر ممكن يكون معه ألم أو من دون ألم، يعني ممكن الشخص فجأة يروح نظره وهو ما عم منه موجوع بعينه ولا عينه حمراء، وممكن شخص يكون عينه حمراء وعم توجعه وما عم بيشوف فيها، وكل واحدة إلى أسبابها.
0: طيب.
3: فإذا فقدان النظر المفاجئ
0: أوكي.
3: أو التدريجي، بس تدريجي عادة ما بيكون طارئ، بس كمان أكيد بيستدعي إنه نشوف الدكتور. الألم هيدا سبب التاني اللي بدنا نتوجه فورا عند دكتور العيون إذا كان ألم مفاجئ، يعني مثلا شخص عنده مشكلة مثلا جفاف العين، بيبقى في حرقان، بحس كأنه في رمل بعيون، وهيدا أكيد منه أمر طارئ. أما الألم الوجع هيدا مطلوب الشخص فورا يتوجه لطبيب العين.
0: الوجع إذا كان محمول وخفيف، يعني أوقات واحد ممكن ما بعرف يفوت رمل بعيونه مثلا كان في هواء قوي، أو مثلا يجرح عينه بالغلط بشيء، أو حتى باللانسز، في كتير ناس صح. بتعور عيونه.
3: صح مزبوط. فإذا هو كل شيء صراحة مطلوب واحد يشوف دكتور عيون عليه. هلأ في شيء بيبقى طارئ أكتر من التاني.
0: أوكي.
3: هلأ الشخص اللي هو بيعاني من مشكلة معينة عادة بيعرف أنه هذا الوجع العادي تاعه أو الانزعاج، خلينا نقول اللي هو معود عليه. أما الشيء المفاجئ أكيد واحد ما ينطره، وهي في بعض الأمور فيه ساعات معينة كتير بتفرق معنا فيها.
0: أوكي. يعني قد ما كنا عم نتدخل بطريقة سريعة
3: صح.
0: كل ما لحقنا الموضوع بمراحله الأولية.
3: هلأ كمان في إذا واحد عم بيشوف فلاش ضو أو عم بيشوف نقط سوداء بحقل النظر، يعني هو مش شرط أنه يفقد نظره تماما، ممكن يشوف عم بيشوف شيء أسود عم يتحرك.
0: أوكي.
3: ممكن عم بيشوف مثل فلاش ضو فلاش الكاميرا.
0: أوكي.
3: هولي كمان أمور طارئة.
0: هو الفتنة بالمي الزرقاء والمي اللي قلتلنا عنهم قبل. هولي طيب شو هي الإسعافات الأولية الصحيحة عند دخول مادة كيميائية أو جسم غريب إلى العين؟
3: فإذا هذه من الأمور الشائعة اللي ممكن واحد يتعرض لها بشكل يعني يشوفها يوميا أو منشوفها نحن بالعيادة بشكل دائم.
0: ترتش الأجابال مثلاً فات بالعين مثلاً.
3: صحيح مزبوط. حدا عم يشتغل بالبيت فات المواد الكيميائية بعينه، أو واحد عم ميكانيكي مثلاً عم بي أو عم يصلح السيارة فات أسيد السيارة بعينه، أو أمور تانية مثلاً ناس بتشتغل بالمختبرات أو غيرها. فأكيد هيدا الأمر كتير أمر خطير.
0: نعم.
3: ما في الواحد مثلا يتوجه عند الصيدلية وياخد أي قطرة أو ينطر ليدور أونلاين، أو بتعرفي نحن كلياتنا بيصير معنا أي مشكلة دول بنفتح الاي اي صرنا
0: صح.
3: لا فورا فورا بنتوجه للطوارئ حتى.
0: نعم.
3: لأنه في ساعات محددة بتفرق معنا كتير بالبروغنوسز يعني لبعدين.
0: نعم.
3: أول شيء مطلوب يعمل الشخص أنه يغسل عينه، يعني يغسل عينه بشكل غزير جدا جدا جدا، قد ما يقدر يغسل العين نفسها مش الجفن، يعني لو حدا بده يساعده لو هيدا كتير بتفرق معنا. وأكيد من بعدها فورا يتوجه لطبيب العيون. وحتى لما الشخص بيجي لعنا نحن كبالعيادة، أول شيء بنعمله هو أنه بنغسل العين منيح من هالمواد الكيميائية، بعدين بنفحص العين وبنكتب العلاج المناسب.
0: في عملية غسيل بتعملوها لجوات العين؟
3: في طريقة معينة للغسيل منحط ممكن ننزل نحنا شخص ممكن ما يتصور قد ايه يعني ممكن ننزل 3 لتر أو أكتر ممكن نعلق كيس سلاين كيس محلول ملح ونغسل العين مباشرة ممكن نحط له قطرة بنش نقدر نفتح له عينه منيح ونغسلها منيح هلأ طبعا هذا الشيء بالبيت الشخص يمكن أصعب أكيد أصعب عليه أكيد. يعمله فمشان هيك إذا مثلا هو الشخص بده يشوف يعني إذا هو بعيد قادر يوصل منو قادر يوصل أول شيء بغسل عينه قد ما يقدر وبعدين يتوجه عند دكتور العيون.
0: نعم في عنا سؤال من مستمع عم بتقلنا عنده طفل عمره 9 أشهر عم بتحس أنه عنده شردة بعين اليمين.
3: نعم
0: أخذته عند الدكتور بس قال له ما عادي بس طلب صورة بلس أوبتيو اسمه ما بعرف شو مطلوب تعمل بهيد الحالة.
3: أوكي فإذا شردة العين عند الأطفال أمر كتير مهم عادة يعني أهم سبب هو ضعف النظر معظم الناس عند السبب تاع عند الأطفال هو ضعف النظر وكتير من الأحيان بيتعالج الحول بمجرد نلبس الولد عوينات
0: نعم
3: وممكن يكون في كسل بالعين فكمان يكون هذا علاج له هلا في أسباب تانية كتير طبعا التهابات بالأعصاب أو مشاكل خلقية أو عدم توازن بين عضلات العين
0: أوكي.
3: فغالبا الدكتور تاع طلب له صورة ليشوف نوع ضعف النظر عنده ولأنه بالأطفال فحص ضعف النظر منه سهل خصوصا بفئات معينة ففي أجهزة معينة مخصوص لهذا الأمر غالبا هو يعني he is referring لهذا الأمر
0: أوكي طيب إذا بدنا نحكي نحن شو الأكتر شيء الإصابات اللي بتصير بالعيون داخل المنزل شو أكتر شيء بتشوف؟
3: هلأ هي الإصابات الكيميائية
0: أوكي. ينتبه الواحد
3: صحيح
0: منها.
3: أو الولاد كتير من الأحيان بيكونوا عم يلعبوا مع بعض أو هيدا على فكرة في أمور كتير نحن منشوفها أنه هي بسيطة أو منا مخيفة ممكن كتير تجرح العين طرف الورقة حفة الورقة أحيان إذا بتجي بطريقة معينة على سطح العين
0: تجرح
3: واحد عم يلعب هيدا ممكن تجرح
0: هلا بيني وبينك الاصبع اوقات بتجرح
3: صح ما كثير من الاحيان ولد صغير بفوت بعين امه ضفره او شيء يعني هاي الامور هلا هول الامور الابسط اللي بنقدر نحن نعالجها الاسهل
0: نعم.
3: بس في امور تانية كمان
0: نعم نعم
3: في امور شائعه كثير عند الناس اللي بتشتغل بالحام الحدادين بيبقى في نسرة حديد بتفوت بعينهم كتير ما نشوفهم بالعيادة عنا بالسباحة بالرياضة كمان إذا حدا نسي يشلح اللنسز أو مهتم كتير بهالموضوع بيصير عنا كمان أحيانا حالات طارئة
0: أوكي هيدا خلال العمل صح؟
3: ايه
0: بالبيت يجوي واحد بيشلح على بيشيل على اللنسز
3: احنا فينا نسأل كمان نحب يعني نعمل هيك سؤال للمستمعين انه شو الأخطر برأيهم هل هو المادة الأسد
0: أوكي.
3: أو المادة اللي هي البيسك
0: أيوة يعني هل المادة الأسيدية هي الأخطر أو المادة يعني هلا البازيك كيف بدنا نقول مثل القولونية
3: ايه مثل الأوجافال مثل
0: ايه اوكي صح. هلا انا بحس الاسد اخضر ما بعرف بتجاوبني على بعدين
3: نعطي الجواب بعدين
0: خلينا نعطيهم شوي
3: وقت
0: انا يعني هيك بالتحليل يعني حسيت انه الاسيد انه بيحرق فمش انه هيك انه اخضر
3: هنشوف بالله
0: بشكل المقلوب ما بعرف هيك
3: انا ما حقول هلا
0: طيب في عندنا كمان سؤال من مستمعتنا

0: دون سبب من دون ما يكون في ضوء بوشه عم بيشوف مثل كهرباء مثل شيء بطرف عينه هيدا اللي بيقلقنا أكتر.
1: أوكي يعني إذا صار هيدا الشيء محتاج لأفحص ساعتها
0: لينعرف. طبعا هلأ هنحكي عن الأسباب بعد شوي إنه شو السبب فيها.
1: طيب هيدا يمكن هلأ. طب خلينا نكفي أول شيء شو أكتر الإصابات اللي ممكن تصير أثناء ممارسة الرياضة كمان. صحيح. كتير ممكن واحد يتعرض لأكسيدنت شو بيصير ممكن؟
0: مزبوط. السيناريو اللي كتير شائع أنه كمان حدا الألعاب اللي فيها الكروية مثل الباسكت الغيرة طبعا الأمور اللي فيها فايت وكيك بوكسينج وهيك بده كتير واحد ينتبه أنه يكون لابس الأجهزة المخصوص لهالأمر. بالسباحة مثل ما قلنا العدسات اللاصقة وغيرها هولي كتير مهم واحد يدير باله.
1: نعم. منى جاوبت على سؤالك قالت لك الأسيد ما بعرف
0: حنشوف
1: يعني المادة الأسيدية أو القلوية بنقول أو البيزك. أوكي مستمعين إذا حبيتوا تجاوبونا فيكم كمان عبر الواتساب عبر الواتساب نداء المعرفة على 01-66-76-02 لحتى نكفي. أوكي وصلنا لهذا السؤال. يعاني البعض من الومضات الضوئية يلي صح. ممكن تصير داخل العين أو أجسام عائمة أو ستارة سوداء أمام العين. شو بتكون أمتى منعرف أنه هذه الأعراض صارت خطيرة ومطلوب راحة الحكيم؟
0: صحيح. فإذا الفلوترز أو نسميهم العوائم اللي الشخص بيكون عم يتطلع بيشوف نقط سوداء هو اللي ممكن يكون بغالب الأحيان بيكون أشياء بناين أشياء منا خبيثة ما بتخوف ما لها خطورة. وكتير ناس بالعيادة بنقول لهم طمنوا هذه الشغلة عادية لأنه في تغيرات بتصير بالعين مع الوقت فبالشخص بيصير بيشوف نقطة سوداء كل ما بيحرك عينه بتتحرك معه. هلا امتى نحن بنقلق؟ لما اول ما بتصير معه ضروري واحد يفحص لنطمن هل هي الشغلة العادية هاي اللي بتصير دايما او هو شيء له علاقة بقطع بشبكية العين اللي بيؤدي للانفصال. هذه كيف بتصير؟ بيشوف شخص نقطة عم تتحرك او بيشوف فلاش ضوء وممكن من بعدها يا اما بس هيك فيتوجه لعنا ونحن ننتبه وبالفحص انه عنده قطع تير بالشبكة العين فدغري بشكل طارئ بناخده على جهاز بنعمل ليزر.
1: أوكي.
0: بشكل دائري حول هيدا التير حتى ما يصير في انفصال. نعم. للشبكية الشبكية. تلحم الشبكية محل دل تلحم الشبكية وتدل الشبكية مثل ما هي.
1: نعم.
0: اما اذا تأخر الشخص شو بيصير؟ بيصير بيفوت السائل خلف هيدا القطع بصير في انفصال بالشبكة وانفصال بالشبكة بيستدعي عملية طارئة كبيرة وغالبا ما بيرجع النظر مثل ما كان قبل.
1: أيوه.
0: فنحن بهمنا انه الشخص اول ما تصير معه هالعوارض يتوجه فورا عن طبيب العيون. مين الاشخاص اللي معرضين اكتر لهذا الشيء؟ الناس اللي عندهم قصر نظر حاد يعني شخص بيعاني من ضعف نظر للبعيد بشكل حاد مثلا عنده 10 درجات 7 درجات للبعيد معرضين اكتر بسبب هي طبيعة الشبكية عندهم.
1: نعم. طيب إذا حكينا هلأ حكينا أنت عن النقاط السود اللي بنلاقيها طايفة كأنه بالنظر إذا الضوء هلأ شو بيصير شو معناته؟
0: هن بيتزامنوا مع بعض لما بتصير في قطع بالشبكية بيصير في مثل ستيميولوس على الأعصاب بيصير بشخص بيشوف وميض هو ما في وميض.
1: أوكي.
0: هلأ ممكن الشخص يشوف نقطة سوداء من دون وميض وممكن يشوف الوميض من دون نقطة سوداء. المهم أنه أي عارض من هون العارضين بيتوجه فورا عند الدكتور. وأكيد هلأ اللي بتكمل كيف بتكمل القصة أنه بيصير عم بيشوف مثل برداية سوداء نزلت وبعدين يفقد نظر وهيك
1: الوميض إذا كان متقطع بيخوف
0: كمان مطلوب
1: كمان
0: ممكن ما شرط يكون مستمر.
1: أوكي.
0: هلا طبعا نحن ما دايما بيكون هذا الامر في امر خطير.
1: نعم.
0: بس الشخص يعني ما بنتركه الا ما نفحصه لانه مثلا في امور تانية بتعملها.
1: نعم.
0: مثل شو؟ مثل الميجران كتير من احيان قبل او بعد وجع الراس شخص بيشوف مثل كهرباء مثل ضوء بس هو اللي بتاع طبعا امور منا خطيرة بس كمان يعني لنقدر نميز بدنا نفحص.
1: نعم. عنا كمان سؤال من مستمع صباح الخير إذا الواحد كان عم يطلع على الشاشة وشالها شال نظره صار عم يشوف أسود بعين واحدة وراحت شي يعني؟
0: هيدا ممكن يكون مثل الظواهر الطبيعية إنه واحد لما بيكون في ضوء بعينه بعدين بدل حاسس إنه عم بيشوف أشياء من بعدها فهيدي ما بحد ذاتها ما بتخوف.
1: أوكي. طيب عنا بعد سؤال تاني هاني يسعد صباحك يا هاني هل يوجد تمرين لعصب العين

0: هلأ تمرينات معينة، نحن في عنا تمرينات معينة لأمور بتتعلق بالحول، مثل مثلا من إذا مثلا حول وحشي منقول له يعني العين هي لبرا، ممكن نقول للطفل أنه يمسك ألم ويبعده يقربه شوي شوي، بصير يعني بنحاول نقوي عضلة العين. بس طبعا هيدي أمور معينة بحالات معينة وما في شيء عام، يعني هو الأشياء اللي بتنفع العين عموما هي اللي بتنفع الجسم عموما، الأكل الصحي، عدم التدخين، الأكل المناسب، الرياضة وغيرها.
1: نعم.
0: وأكيد ما نتعرض كتير للشاشات وهالأمور.
1: نعم، هاني بيقلنا أنه اثنين بيأذوا العين، الأسيد والبيزك.
0: هو صحيح، هو لا طبعا نحن الاثنين هن خطيرين،
1: بس مين أخطر؟
0: مين أخطر؟
1: هلا إجينا كمان جواب، البازيك وحدة واثنين أسيد لهلا، يعني في عنا تعادل فينا نقول. أوكي، في عنا بعد كمان سؤال، يسعد لي صباحك ليلى، عم تسألنا هي عاملة عملية مي زرقاء من 7 أشهر، اللي عم بيصير عندي عدم صفاء الرؤية.
0: نعم، فإذا بعد عملية المي الزرقاء مطلوب الشخص يصير عنده نظر صافي، إلا إذا عنده شوية ضعف نظر فممكن يلبس العوينات ويصير نظره منيح. قبل المي الزرقاء مطلوب إذا كانت هي بتستدعي عملية، الشخص إذا لبس عويناته ما بيشوف منيح، مشان هيك في داعي للعملية. هلأ شو بيصير بعد العملية؟ بعض الأحيان بعد مرور وقت من العملية بيصير في غباشة وراء عدسة العين، ففينا نعمل لها ليزر لنرجع بيرجع الرؤية مثل ما كانت أول العملية.
1: نعم، عنا سؤال كمان من خالد، عم تقول عم يقلنا تحية لك كمان دكتور، شخص لقاله الطبيب انحراف النظر ووصف له نظارات، من بعد فترة ظهرت مشكلة وهي ازدواج النظر، بمعنى أنه صار يشوف الصورتين غير متطابقتين.
0: نعم.
1: عمل فيجن فيلد وصورة. نعم. رنين وما. نعم. ظهرت ولا أي مشكلة.
0: نعم.
1: شو رأيك دكتور؟
0: هيدا العارض اللي هو عم بيقول عنه، إذا الشخص بيحس فيه بشكل فجائي فهيدي من العوارض اللي هي عوارض طارئة، يعني لما الشخص بيشوف فجأة صورة اثنين مطلوب فورا يتوجه عند الطبيب. ليه؟ لأنه ممكن يكون في ورم أو نزيف أو التهاب بعصب من الأعصاب، فبتبين بالMRI بتدل على هي بتقلنا أنه ليش شخص عم بيشوف اثنين. أما إذا هي شخص شغلة قديمة أو فممكن يكون شغلة منا طارئة.
1: نعم.
0: هلأ الانحراف، هذه الكلمة باللغة اللبنانية عنا بتعني معنيين، يا أما استجماتيزم يعني نوع من ضعف النظر، وبيخلي الشخص لما يطلع مثلا على 8 يشوفها مثل 0 مثل 6 بيشبهوا بعضهم، أو لما بيطلع على الضوء بيشوف حواليه وهج.
1: أوكي.
0: هذا نوع من ضعف النظر بتعالج بالعوينات. أو التعريف الثاني بالعامية انحراف يعني حول.
1: أوكي.
0: فغالبا هو كان عنده شوية حول الطبيب تاعه يطمن يعرف انه هل هو في شيء خطير، التهاب او ورم بأعصاب بالمخ، او هو شغلة يعني عرضية، عدم ازدواج، عدم توازن بعضلات العين.
1: أوكي. طيب عنا كمان سؤال من جمانة، عم تقلنا هل مطلوب تنظيف العدسة بعد عملية الماء الزرقاء، واذا ايه بعد كم من الوقت؟
0: فإذا هذا بيرجع للسؤال اللي قبل، أنه إيه نعم هذا ممكن يصير، مش شرط يصير عند كل شخص، يعني هو ما بيصير عند كل الناس، بيصير عند بعض الناس. إذا كانت مأثرة عن النظر فبتستدعي أنه بنقلها تنظيف اللي هو الياج ليزر، بده يكون مرق على الأقل 3 أشهر أو 2.5 شهر أو 3 أشهر من وقت العملية.
1: أوكي. طيب لحتى نكفي بأسئلتنا، شو هي أكثر المعتقدات الخاطئة أو الممارسات الشائعة اللي بتصير ممكن تأذي العين بدل ما تعالجها؟
0: صح. فإذا نحن كتير منشوف مع الأسف الناس اللي بتشتغل بالحام وبالورش لما بيفوت نسرات بعيونهم، أحيانا هن لأنه بتصير معهم كتير فبيصيروا هن بين بعضهم بيحاولوا يساعدوا بعض ويشيلوا نسرات من عيونهم. هذا طبعا أمر كتير خطير.
1: نعم.
0: لأنه ممكن يأذي العين، النسرة ممكن تخرق العين وتفوت لجوه.
1: نعم.
0: أو المواد اللي عم يستعملوها أكيد منها مواد معقمة فتلتهب العين، فأكيد أي شيء من هالأشياء مطلوب يتوجه دغري للدكتور.
1: نعم.
0: هلأ كمان الشائع عند الناس اللي بتشتغل بهالأمور هي قطرة البنج. نحن عنا قطرات بنستعملها بالعيادة. نعم. هول القطرات منهم يعني الهدف منهم انه الشخص العادي هو يستعملهم، هول بس للفحص، فما في واحد ياخد قطرة بنج بالبيت لانه هي بتأذي القرنية على المدى الطويل. تعمل ملتينج، وكمان كأنه شخص عم بي مثلا عنده، لنقول واحد عنده كسر بإيده بياخد بنج ولا بيروح بيعالج الموضوع؟
1: لا اكيد بيعالج.
0: فنحن بدنا نعالج، ما بدنا نسكن مجرد تسكين.
1: نعم.
0: والامر الثاني الخطير هو انه واحد ياخد قطرة من عنده، فمثلا وكتير شائع انه الناس شو تعمل، تاخد قطرة كورتيزون. ليه؟ لانه معظم احمرار العين عند الناس سببه حساسية.
1: اوكي.
0: فهني شو بيعملوا، حدا بيدل حدا انا هالقطرة ريحتني خدها، لك ما احلاها، هي فعلا الكورتيزون احلى شيء للحساسية، بس هو شو بيكون، بيكون احمرار عينه لسبب التهاب. نعم. انفكشن او اي جسم غريب، فبتصير الامور اسوأ بكتير.
1: نعم. طيب انتشر مؤخرا أدوية مثل الأوزامبيك وشبيهاتها لإنقاص الوزن، وهل هيدا الأدوية تأثيرات سلبية على العين أو النظر، وشو مطلوب يعرفوا المرضى اللي عم ياخدوا هالأدوية؟
0: طبعا هيدا موضوع تريندينج توبيك، يعني هلا ناس كتير عم تحكي فيه. وليه؟ لانه من دي صار هيدا الدواء شائع بين الناس. هلا طبعا فوائده كتير كبيره وكتير ناس استفادت عليه، بس لانه ورد يعني بالاخبار انه في ناس صار عندها التهاب بعصب العين، هيدا كمان خلى بعض الناس يصير عندهم مشكله بالنظر. بس هو لنوضح للناس انه هو امر نادر جدا، يعني كتير نادر، يعني بعض الحالات كل 10,000 شخص بياخد هذا الدواء. بس اذا صارت ممكن يصير عنا فقدان للبصر حاد، يعني بيخسر نظره فجأة.
1: ريفرسيبل ولا لا؟ هل نقدر نستعيد يعني النظر؟
0: هلا احيانا بيرجع شوي، بس معظم الوقت بضل بيرمننت. اوكي. هلا مشان هيك في ناس هن اتريسك اكتر. اوكي. سو ما اي حدا بياخد دواء هيدا بيصير عنده هذا الشيء. الناس اللي فوق الخمسين اللي عندهم سكري وضغط ومدخنين، وكمان عصب عينهم له شكل معين بيبين عنا نحن بالفحص اسمه كراودد ديسك. لما نفحص عصب العين بنقول له انه انت عندك احتماليه، انت على ريسك اكبر من غيرك لأمور بالعصب العين. هيدا الامر التهاب العصب ممكن يصير عن شخص من دون ما ياخد هذا الدواء.
1: اوكي.
0: بصير عند ناس تانية كمان، بس لانه ورد ارتباطه بحالات نادره فدايما مطلوب الشخص يتنبه له.
1: نعم. كمان سؤال من مستمع بيقلنا، دكتور لو سمحت، انا عملت عمليه ليزك من 10 سنوات وهلا عندي ضعف نظر عن قريب وانزعاج من الشمس لو كانت خفيفه، شو ممكن اعمل عمليه او علاج؟
0: فاذا الليزك أو الليزر هولي العمليات بيصلحوا النظر للبعيد. يكون شخص بالعشرينات بالثلاثينات بيعمل العملية كتير بيستفيد منها، وللقريب هو ما عنده مشكلة بضعف النظر. هلأ لما بيصيروا درجاته زيرو، يعني ما بقى في ضعف نظر، بيصير بقى بالفورتيز فورتي فايف بيصير في ضعف نظر للقريب. هيدا يعني عند الناس بيصير لأنه عنا عضلة بالعين تخلينا نحن نقرأ بتضعف مع العمر.
1: نعم.
0: فغالبا هذا اللي هو صاير معه، وهذا الشيء طبيعي. يعني بيصير الشخص أول أمر بهمنا كتير أنه يكون الضوء قوي أو ضوء معقول عند القراءة، لأنه لما بيخف الضوء القراءة بصير ضعيفة، وبيكبر الخط إلى حد ما لحد ما خلاص بيستدعي أنه عوينات لنصلح. نعم. القريب. هلأ هل في عملية للقريب أو لا عن طريق الليزر أو غيرها؟ فيه، بس عند أشخاص معينة، يعني بده يكون الفحص تاعهم فحص معين ليكون مناسب لهم.
1: أوكي. طيب كنا عم نحكي عن العدسات، استعمال العدسات الخاطئة شو ممكن أنه يسبب لنا داخل العين؟
0: طبعا لما الشخص يلبس العدسات مطلوب كتير ينتبه على أمور معينة هلأ بنحكي عنها. في ناس عاشوا عمرهم كله على الكونتاكت لينسز وما صار عندهم مشاكل لأنه صاروا ينتبهوا على هذه الأمور.
1: نعم.
0: ممنوع الشخص إذا بده يلبس اللانسز إنه ينام فيهم، ممنوع يتحمم فيهم، ممنوع يسبح فيهم، بده يغيرهم لما يصير الإكسبيري ديت تاعهم. لما نحطهم بالعلبة تاعيتهم نحطهم بسوليوشن، يعني محلول مخصوص لللانسز، ما فينا نستعمل مية الحنفية. ليش طيب هذا الأمور كلها نحن منقولها؟ لأنه في مادة في جرثومة معينة هي بتعيش بالماء أو بتحب تقعد على الكونتاكت لانسز. إذا كانت متواجدة ف فالشخص لبس اللانسز ممكن يصير عنده التهاب بقرنية عينه, وهذا الالتهاب ببعض الحالات إذا ما تداركناه بسرعة ممكن يؤدي للعمى.
1: أوكي.
0: فمشان هيك هذا الأمر كتير مهم. طبعا إذا الشخص تنظف واهتم الموضوع بيصير كتير كتير أقل.
1: دكتور, بتشوف كتير في قصص بالماركت, كتير في ماركات وقصص, هل ما بيأثر شو ما كانت نوعية اللانسز, بس مهم الطريقة اللي احنا عم نلبسها فيها ولا لا؟ كمان بتفرق النوعية.
0: هلا طبعا كله مهم, في شيء أجود من شيء. هي الفكرة انه طبعا هذا أمر تجاري يعني, بس الفكرة انه في contact lenses daily use, يعني معمولين للشخص يلبس العوينات بس ليوم أو عدد ساعات أقل من غيره. فهيدي هي, ما نستعمل الديلي يوز للمدى الأبعد.
1: أوكي.
0: وهيدي هي
1: يعني كيف الإرشادات تعول الشركة اللي حاطين هيدا البرودكت بدنا نمشي فيها.
0: مزبوط.
1: ما نعمل شيء على زوقنا. طيب كمان في عنا سؤال, يسعد صباحكم دكتورة, بدي أسأل الدكتور شو أسباب زيادة ضعف النظر للبعيد بعمر الثلاثينات وبسرعة كبيرة؟
0: هل هيدا عادة أمر ما بيصير عادة؟ ضعف النظر مطلوب يثبت على عمر 18-21, مش هناك نحن ما بنعمل عمليات تصحيح النظر قبل هيدا العمر.
1: نعم.
0: مطلوب يثبت النظر. هلأ بالعشرينات الثلاثينات إذا الشخص لاحظ أنه عم يضعف نظره دوري مطلوب يفحص عن دكتور العيون, لأنه في أمراض معينة بتصير هذه الفئة العمرية اللي هي مثل التقوس القرنية. إذا لقينا الشخص عنده أستيغماتيزم اللي هو بالعامية بيقولوا انحراف فجأة بعمر كبير وهو ما كان عنده إياه عند الطفولة, يعني في احتمال كبير يكون عنده هذا المرض, فله علاج مش مجرد نلبس عوينات. هلا في أمراض تانية نادرة طبعا كمان بتعمل ضعف نظر, فكمان مطلوب يتوجه الشخص عند الدكتور لنعرف شو السبب.
1: نعم. مدام نادرة كمان يسعد لي صباحك, عم توجه لك تحية دكتور لكل الأشخاص اللي عم يسألونا الأسئلة اليوم. كمان مدام ليلى عم تسألنا, اختفى عشرين بعينه, راحت عند الحكيم وسحب لها الدم, هل في مخاطر من وراء هذا الشيء؟
0: هلأ كلامها شوي مبهم بالنسبة لألي أنا, لأنه عادة كمان بالعامية لما الناس بيقولوا فقع شريان بعينه بيقصدوا أنه عينه حمرت, لأن نحن عنا شرايين على سطح العين, ممكن إذا ارتفع ضغط العين أو واحد توتر أو عصب أو زعل تحمر عينه فجأة, اسمها subconjunctival hemorrhage. هيدي بحد ذاتها ما بتخوف, بس كمان مطلوب الشخص يشوف الدكتور لهو يقول له أنه هيدي الشغلة الحميدة اللي ما بتخوف. هلأ
1: أوكي.
0: أحيانا بيصير في نزيف داخل العين لسبب ما, كمان الضغط, إذا عنده سكري أو غيره, فهيدي أحيانا نعمل لهم إبر لعله هي قصدها هيك. هيدي طبعا بدنا صور للشبكة والمتابعة والفحص بالعيادة لنعرف بالضبط شو المقصود.
1: أوكي. مريض السكري إمتهن بيصير في عنده ألارم بده ينتبه لعيونه ويعرف أنا هون بده يروح عند الحكيم لحتى يشوف شو وضعه؟
0: نعم. فإذا مثل ما قلنا الأمور الطارئة ممكن يكون مرتبطة بمرض هو عنده إياه الشخص, مثل موضوع السكري. إذا مريض عنده السكري وفجأة فقد نظره, فكتير ممكن يكون ارتباط هيدا الأمر بالسكري. ممكن نزفت العين لأنه شرايينه تعبت.
1: أوكي.
0: إذا عنده فجأة كمان ألم شديد, ممكن الشخص إذا هو يعني ما متابع مزبوط عند الدكتور يوصل الأمر لارتفاع بضغط العين.
1: نعم.
0: بسبب موضوع السكري. طبعا هالأمور نادرة بس موجودة ومنشوفها يعني.
1: أوكي. يعني هل بتنصح مريض السكري وانس لقى أنه مستوى السكري عنده إياه كتير عالي أو المخزون بالأحرى دغري يتوجه عن طبيب العيون لحتى يفحصهم؟
0: صحيح.
1: قبل يعني حتى ما نوصل لمرحلة عم تقول العمى, يعني هيدي مرحلة أكيد. خطيرة تعتبر.
0: أكيد أكيد. مريض السكري عند التشخيص مطلوب يزور دكتور العيون بعدين مرة بالسنة إذا هو ما مشتكي من شيء, وأكيد إذا في تلخبط بالسكري مطلوب يرجع يشوف الدكتور. وبعدين إن نحن عنا جدول كل مريض بنحطه على جدول معين على حسب شبكية العين عنده.
1: نعم. أنا سؤال من مروان عم بقلنا, يسعد صباحكم, عندي تليف بالشبكية, تنصحني بالعملية وكم نسبة النجاح مع العلم أنه بعض الدكاترة ما نصحوني؟
0: هلا التليف بالشبكية له أسباب كتير, من أحيان بيكون ما له سبب واضح وبعض الأحيان بيكون التليف بجزء بسيط يعني من المركز النظر ما مأثر على النظر بشكل حاد.
1: نعم.
0: فإذا هيدي كانت الحالة فممكن واحد يراقبها مراقبة. أما إذا في تليف بشكل ملحوظ مأثر على مركز النظر الماكيولا أو مرتبط بموضوع السكري فالموضوع بصير أخطر، فأكيد ساعتها في لهم عمليات خاصة لهذا الأمر.
1: أوكي. كمان في عنا سؤال من مستمع عم بتقلنا شو الفرق بين الشردة لجوة لميلة المنخار والشردة اللي لبرا؟ أول مرة أنا بعرف إنه في هيك وهيك.
0: طبعا لا، وفي هولي اسمه هوريزونتال، هوريزونتال استرابيزمس في لجوة وفي لبرا، وفي فيرتيكال في فوق وتحت، في كمان أشياء الدياجونال لأنه أوكي. في عنا عضلات بتعمل دياجونال موفمنت. هلا هن كل واحدة إلى سبب. في أنواع من ضعف النظر بتعمل عند الأطفال الشردة لجوة، اللي علاقة بالهايبرمتروبيا، الإكزوتروبيا كمان، بس ممكن يكون
1: الحول من الحول
0: صح. أوكي. حول أنسي لجوة بالعربي وحشي لبرا، لهم علاقة بضعف النظر عند كتير من الأحيان، لهم علاقة بكسل العين أو في أسباب تانية، عدم توازن بالعضلات، يعني هو خلقها عنده فرق بعضلات العين من دون ما يكون في كسل أو مشكلة داخل العين.
1: نعم نعم. طيب إذا نحكي عن العلاج الذاتي، واحد ياخد جيب قطرة ولحاله يعالج حاله، شو بتقول للمستمعين بهذا الموضوع؟ خطورة العلاج الذاتي.
0: نعم. فإذا نحن أكيد بدنا نرجع نذكر الناس أنه ما أي حدا بياخد قطرة لأي سبب إلا إذا الدكتور وجهه لهذا الأمر. أخطر الأمور مثل ما قلنا موضوع الكورتيزون بوجود التهابات، في عنا التهاب مشهور بالعين هو الهيربيز فيروس بيطلع بالقرنية، هيدا إذا الشخص مثلا على سبيل المثال أخذ كورتيزون لهذا الأمر بيصير الموضوع أسوأ، ممكن تبيض قرنيته ويفقد نظره.
1: نعم.
0: بيصير بده زرع قرنية مفوت بمشكلة كبيرة، بينما لو هو توجه عند الدكتور وعطاه الأنتي فيرل ممكن كتير من الأحيان يروح هيدا الالتهاب ودل القرنية شفافة ودله نظره ممتاز. يعني
1: معلومة كتير مهمة إيمان، هيدا ريل الحلقة حنعمله إن شاء الله. طيب لحتى نكفي، طيب نعطي هلأ للمستمعين كنصائح أخيرة توجه لهم إياها، شو بتقل لهم؟
0: طبعا نحن بس بنرجع بنذكر المستمعين أنه أي وجع منه عادي بالعين، أي فقدان للنظر الفجائي، أي فلاش ضو، نقط سوداء عم نشوفها، شغلات ما معودين عليها، نتوجه عند الدكتور. حتى الفحص السنوي عموما لنشوف ضغط العين، لنشوف حقل النظر، لنشوف شبكية العين، المي الزرقاء، هذه أمور كتير مهمة، كل ما ادركناها بالأول كل ما كان أحسن.
1: نعم دكتور، أنا بدي أتشكرك كتير على وجودك معنا.
0: ما قلنا لهم الفرق بين
1: الأسيد والبيس.
0: صح. هلأ الاثنين خطيرين مثل ما قال المستمع عنا، ومطلوب نعالجهم وممكن يؤدوا لدمار كبير بالعين.
1: بس عفوا خلينا بس ليلي هلأ عم يسمعنا بس نقول له شو السؤال، هو شو المادة الأخطر على العين، الأسيدية أو القلوية البيزك؟
0: صح.
1: أوكي.
0: فإذا الأسيد بيحرق سطح العين.
1: نعم.
0: أوكي. أما البيس مشكلته أنه بيحرق السطح وبيتغلغل لداخل العين.
1: حسني قلبي أنا لما قلت لي البازيك هيك.
0: بالحالتين في خطورة يعني أكيد.
1: نعم.
0: بس
1: نعم.
0: هذه هيك كمعلومة.
1: البازيك مثل شو؟
0: مثل الأجافيل بالبيت، مثل يعني هذه أمور، الأمور التنظيفية عادة فيها بازيك أكتر.
1: أوكي.
0: هذه أسيد السيارة وهيك، ولك أسيد أكتر.
1: أوكي. مرسي كتير لك دكتور على وجودك معنا اليوم. كمان من وراء الكنترول بتشكركم مستمعينا، بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا لليوم، إن شاء الله ألقاكم في الحلقة القادمة، انطرونا.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان:
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.

0: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

0: أهلا بكم. يصادف اليوم الأول من آب عيد الجيش اللبناني، حيث يطل العيد ليمثل رمزا للكرامة الوطنية وعنوانا للصمود والتضحية في حماية الوطن. ويتطلع اللبنانيون إلى مؤسستهم العسكرية ويجمعون على محورية دورها في المحافظة على السلم الأهلي وعلى الانتشار جنوبا في المناطق المحررة بعد الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية كما نص عليه اتفاق الإطار. وقد نشرت قيادة الجيش مديرية التوجيه فيديو لمناسبة العيد 81 للمؤسسة العسكرية تحت عنوان 81 عاما والوطن للوطن. هذا وهنأت شخصيات سياسية قيادة الجيش اللبناني وضباطه ورتبائه وأفراده بمناسبة العيد 81 للمؤسسة العسكرية، مشيدة بدورها في حماية الوطن وصون السيادة وترسيخ الأمن والاستقرار، ومؤكدة أهمية دعم الجيش وتمكينه من القيام بمهامه على كامل الأراضي اللبنانية. وفي السياق عايد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الجيش قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا، وقال إن الجيش اللبناني ليس مؤسسة كسائر المؤسسات، بل هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله. لقد آن الأوان لأن نرسخ جميعا هذه الحقيقة الدستورية والوطنية ثابتة، لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع. فالجيش وحده من يملك القرار والقوة ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة، وهذا ما نعمل عليه بثبات وأصرار، خطوة خطوة، حرصا على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد. من جهته قال رئيس الحكومة نواف سلام إنه جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد، في عيده نجدد اعتزازنا بجيشنا الوطني، وأوضح أن الجيش يبقى العنوان الأول لاستقلالنا، فلا استعادة لسيادتنا ولا استقرار لوطننا وأمن لأبنائنا إلا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا. بدوره وجه النائب الدكتور عدنان طرابلسي تحية لقيادة الجيش اللبناني وضباطه ورتبائه وأفراده بمناسبة العيد 81 للمؤسسة العسكرية الوطنية التي يلتف حولها اللبنانيون بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، وقال أؤكد على أهمية دعم جيشنا الوطني وتمكينه من القيام بمهامه على كامل الأراضي اللبنانية، وأشيد بدوره في حماية الوطن وترسيخ السلم الأهلي وتثبيت الأمن والاستقرار في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا الغالي لبنان. وعشية عيد الجيش تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس الوحدات العسكرية في زوطر، كما استقبل في اليرز السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، وبحثا في آخر التطورات في لبنان والأوضاع في المنطقة وأهمية دور الجيش ضمن الآلية التنفيذية لصيغة الإطار، بالإضافة إلى المسائل المرتبطة بمفاوضات روما. وأكد السفير الأمريكي خلال اللقاء أهمية الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش للحفاظ على استقرار لبنان. إلى ذلك لوحظ مع اقتراب موعد الجولة الثلاثية من المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي التي ستنعقد في روما في 4 و5 و6 من آب الجاري، فقد كثف العدو الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاته في المناطق الجنوبية وكذلك تفجيراته الضخمة للقرى والبلدات اللبنانية. وتعيش القرى والبلدات الجنوبية خصوصا قرى المنطقة الصفراء والمحاذية لها كالمنصوري، مجدلزون، بيوت السياد، حداثة، حاريس، الطيري وغيرها حالة من التوتر، حيث أقدم العدو الإسرائيلي وخاصة بعد منتصف الليل وحتى صباح اليوم على تفجيرات هائلة تسمع صداها بالجنوب كافة. كما أطلق العدو الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة وسير دورياته المؤللة على جانبي الطرقات في منطقة صف الهوى حتى بنت جبل. وكانت منطقة الشقيف شهدت ليلة الخميس الجمعة واحدا من أكبر وأضخم التفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بتفخيخ بنحو 700 طن من المواد المتفجرة، ما أحدث دمارا هائلا ودويا شديدا جدا سمعت أصداؤها على مسافة بعيدة من المنطقة المستهدفة وصولا إلى صيدا. وقد أدان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الخروقات والاعتداءات المستمرة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وأشار إلى أن توقيت هذه الاعتداءات عشية الجلسة المقررة في روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي يبعث برسائل سلبية ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار، داعيا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد فرص التقدم في المسار الدبلوماسي وتقوض الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني. بدوره علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على التفجيرات التي نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي، معتبرا أن ارتدادات التفجيرات الإرهابية التي شعر بها اللبنانيون من أبناء الجنوب والجبل وصولا إلى تخوم العاصمة بيروت هي ارتدادات إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيال ما ترتكبها آلة الدمار الإسرائيلية ضد الإنسان والتراث والثقافة والعمران، فإن الإنسان ومستقبله في خطر. وشدد بري على أن ما حصل مدان ولا ينبغي السكوت والصمت عنه أو الاستسلام لوقائعه. من جهته وصف رئيس الحكومة نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان تفجيرا وقصفا وتدميرا ممنهجا تعبر عن خرق صريح لوقف إطلاق النار، فضلا عن كونها انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وأمنه ولمبادئ القانون الدولي وقواعده. وفي موقف المقاومة أدان حزب الله التفجير وطالب السلطة اللبنانية بأن تتحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية وأن تتحرك فورا على كل المستويات السياسية والدبلوماسية لوقف جرائم التدمير التي يرتكبها العدو، وقالت ندعو المجتمع الدولي بكامل مؤسساته إلى تحمل مسؤولياته وإلزام العدو بوقف اعتداءاته والانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للأعلام. معيشيا، أكد وزير الاقتصاد عامر لبساط عدم وجود أي أزمة في المواد الغذائية أو القمح أو المحروقات في لبنان، مشيرا إلى أن العمل في المرافق والمعابر الحدودية يسير بشكل طبيعي. حياتيا، قال نائب رئيس اتحادات النقل البري في لبنان محمد كمال الخير أن اتحادات النقل البري تتابع باهتمام وتقدير قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية والقاضي بتوسيع لائحة الوضائع المستثنات من إجراءات المناقلة. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بنية الرياض. 03-82-77-82.

أرحب بكم من جديد. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة شديدة، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة وفق وكالة فرانس بريس. وفي وقت لاحق نقلت صحيفة وول ستريت جورنال قول مسؤولين أمريكيين لم تذكر هوياتهم أن ترامب أمر بشن هجوم جديد يهدف إلى إرغام طهران على الاستسلام، وقد يبدأ في نهاية هذا الأسبوع. كذلك أفادت شبكة سي بي أس نيوز بأن الولايات المتحدة والجانب الإسرائيلي تخططان لشن ضربات مشتركة على منشآت للطاقة الإيرانية، وذلك ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تستهدف مصافي للنفط ومحطات لتوليد الطاقة. في المقابل نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى قوله: أعددنا خطة شاملة للرد على أي حماقة أمريكية محتملة. وكان قد نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة، لكنه أوضح أن ترامب لم يصدر أوامر نهائية بعد بتنفيذ هجمات على أهداف للطاقة في إيران. وفي السياق نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن نطاق الهجمات والأهداف في إيران لم يتضح بعد، وأن هناك إمكانية لإلقاء الضربات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إجبار 8 ناقلات نفط سعودية على تغيير مسارها باتجاه رأس الرجاء الصالح جنوب أفريقيا، وذلك في إطار حظر الملاحة الذي تقره على السعودية ضمن معادلة الحصار بالحصار. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع في بيان: في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار ونتيجة لإحكام قواتنا المسلحة للحظر البحري على سفن العدو السعودي النفطية، تم إجبار 8 سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها باتجاه رأس الرجاء الصالح. في الملف الفلسطيني قالت حركة حماس أن الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق نزع السلاح في غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو التزام القوات الإسرائيلية بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء الهجمات. وقالت الحركة أن تسليم الأسلحة الثقيلة مشروط أيضا بإنهاء القوات الإسرائيلية للأعمال القتالية والانسحاب من غزة. من جهته اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاتفاق الهادف إلى نزع سلاح حماس هو من الأخبار الجيدة النادرة بالنسبة إلى الشرق الأوسط، وقال إن الاتفاق مع حماس الذي أعلن عنه في وقت متأخر أمس يمثل حالة استثنائية. وأضاف: الخبر السار الوحيد في الأيام الأخيرة هو إعلان الرئيس الأمريكي عن اتفاق يقضي بتخلي حماس عن أسلحتها وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. أعلن وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تياني أن بلاده علقت اتفاق شنغن مع إسبانيا عقب تدفق المهاجرين إلى سبتة الإسباني شمال المغرب. وكتب على منصة إكس أن التعليق المؤقت لاتفاق شنغن مع إسبانيا قرار مهم لحماية أمن مواطنين والدفاع عن حدود أوروبا. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والساحلية، وبقاء الأجواء الحارة تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد، لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 34 درجة فوق الجبال من 18 إلى 33، أما في الداخل من 21 إلى 40 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97 03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل، مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: ماتت الهمم اليوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لله تعالى.

0: في حديث واحد بلغهم عن عبد الله بن أنيس بن أسد الجهني ثم الأنصاري ومات بالشام سنة 80، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعوه. ومعلوم في ذلك الوقت لم تكن طائرة ولا سيارة، إما مشيا وإما على الدابة. وقد قال الإمام البخاري في صحيحه: رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. ورواه أحمد إلا أنه قال إلى الشام، وإسناده حسن. وعن برد مولى بن المسيب أنه قال: ما نودي بالصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد في المسجد، ومات رضي الله عنه في المدينة المنورة. قال الحافظ إبراهيم الحربي الذي كان يشبه بأحمد بن حنبل رضي الله عنهما: لقي الشعبي 34 رجلا من الصحابة، توفي بالكوفة 104 للهجرة. اللهم انفعنا بهؤلاء الصالحين، وارزقنا الهمة على التعلم والتعليم، واختم لنا بالصالحات يا أرحم الراحمين.
1: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟
1: عائشة احيا هواك فينا في مدى الدنيا.
2: أولا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والسيدة عائشة هي الخامسة، فمريم، فاطمة، خديجة زوجة النبي، نعم حيث الأفضلية، وآسية زوجة فرعون، آسية بنت مزاحم، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، هي الخامسة، ولكنها كانت في العلم عالمة مجتهدة، وكانت صاحبة فضل. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤذوني في عائشة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبنته فاطمة يخبرها إن كنت تحبينني فأحبيها السيدة عائشة، أحبيها، فلم ينزل الوحي علي في فراش امرأة من زوجاته إلا في فراشها، ما نزل الوحي على الرسول وهو في فراش أي من زوجاته إلا في فراش السيدة عائشة. والسيدة عائشة هي قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان في بيتها في حجرتها وفي نوبتها، وجمع الله بين ريقه وريقها لما السواك، وبين سحرها ونحرها، قبض النبي عليه الصلاة والسلام والرسول رأسه بين سحرها ونحرها، يعني استند إليها. قيل كانت السيدة عائشة طبيبة من غير أن تدرس الطب. كيف حدا صار طبيب بدون ما يدرس طب؟ من كثرة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما يعني وصف للرسول عليه الصلاة والسلام وهي كانت تحضر، صار طبيبة. هذا بدل على أمرين، ده ذكي وفطنة، وده النبي مرض صبر، طبيبة عالمة في اللغة والشعر وعالمة بالفقه، فقيها. كانوا الصحابة يرجعوا لها لما يختلفوا ببعض الأمور، كيف لا كان

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه، ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الأول، منأى بعيد الجيش اللبناني 81 وشخصيات سياسية تهنئ الجيش بعيده. الرئيس عون عايد الجيش الضامن الأوحد لوحدة لبنان، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع. الرئيس نواف سلام، الجيش يبقى العنوان الأول لاستقلالنا. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من آب المقبل. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، تفجيرات هائلة تسمع صداها في الجنوب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب إيران بقوة شديدة. وكالة تسنيم عن مسؤول أمني إيراني، أعددنا خطة شاملة للرد على أي حماقة أمريكية محتملة. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، استمرار الحصار البحري الأمريكي سيؤدي لإحكام إغلاق مضيق هرمز وإغلاق مضائق أخرى. بدأ انسحاب قوات الاحتلال من بلدة عصيرة الشمالية في نابلس بعد حملة اعتقالات واسعة وتحقيق ميداني. سلطات أوكرانيا، 4 قتلى على الأقل في كييف إثر هجوم صاروخي روسي. عمدة موسكو، الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 4 مسيرات كانت تحلق باتجاه موسكو. وزير الخارجية الإيطالي، تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا مؤقتا لحماية أمن مواطنين والدفاع عن الحدود الأوروبية. مسيرات انقضاضية تهاجم مواقع شمال مطار الأبيض عاصمة ولاية شمال كارديفان وسط ضوي انفجارات في المدينة. أخيرا، الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا يوجد كتاب في الدنيا أعز على المسلم من كتاب الله الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فاشتمل على أنواع البراهين والأدلة والأخبار الماضية والأمم الهالكة وقصص الأنبياء والمرسلين ومواعظهم وصبرهم وصفات الله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل عليه وصفات الملائكة الكرام وأخبارهم، وفيه السير والمواعظ وأخبار الدار الآخرة وأحوال المعذبين والمتنعمين فيها ومحاسن الآداب والشيم، وفيه ذكر الأحكام من حلال وحرام. يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. والتدبر أن نشغل قلوبنا بالتفكر في معنى ما نتلفظ به. فتأمل معي أخي المسلم قول الله تعالى في القرآن الكريم: الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي أوجد وأبرز من العدم إلى الوجود سبع سماوات بعضها فوق بعض. يقول ربنا: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي ما ترى يا ابن آدم في خلق الرحمن العزيز الحكيم من تفاوت، ما ترى يا ابن آدم في شيء مما خلق الله عز وجل من اعوجاج ولا تناقض ولا عيب. فحري بنا أن نتمسك بهذا الكتاب العظيم الذي جعله الله تعالى أفضل الكتب السماوية. فعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فهذا حث أكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته على التمسك بسنته، أي بشريعته عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد، حديث حسن. وقتنا هذا ينطبق على هذا الحديث. الفساد الذي ذكره الرسول تحقق، فهو ظاهر كالشمس في الشرق والغرب. فهنيئا لمن تمسك بكتاب الله، أي تمسك بالعقيدة الحقة التي توافق كتاب الله، ودافع عنها وناضل عنها وثبت عليها إلى الممات. فمهما تبدلت الأحوال والظروف، علينا بالثبات على التمسك بكتاب الله العظيم والحمد لله الذي حفظ القرآن من التحريف والتبديل، فلا يدخله التحريف بل هو محفوظ على مر العصور. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد حث النبي عليه الصلاة والسلام أمته على قراءة القرآن وعدم الانقطاع عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. والأترجة فاكهة يشبه الحامض، لونه أصفر من الخارج. فالمؤمن الذي صدق بقلبه ويقرأ القرآن يكون جمع بين شيئين: الشيء الباطني الذي هو الإيمان بالقلب، والشيء الظاهري الذي هو قراءة القرآن. فلذلك شبهه رسول الله بهذه الفاكهة الطيبة. وقد ورد عن أحد الصحابة أنه قال: أديم النظر في المصحف. وهذا ثابت البناني التابعي الجليل، كانت تسمع تلاوة القرآن من قبره. الله تعالى أكرمه بهذا الأمر العظيم لأنه تمسك بكتاب الله. ولا بد بعد هذا الكلام عن التمسك بكتاب الله والحث على الإقبال على تلاوته من التنبيه أنه لمن أراد قراءة القرآن أن يتعلم من أهل المعرفة، ولا يكفيه مجرد الاعتماد على نفسه من غير تلق من أهل المعرفة. فإن من اعتمد على نفسه من غير تلق من أهل المعرفة فهو مصحفي وليس بقارئ. والله تعالى يقول: يتلونه حق تلاوته. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

نصيحة في دقيقة، ما هي النصيحة لمن يجد فراغا كثيرا؟ النصيحة له أن يملأ هذا الفراغ بطاعة الله، وأكثر الناس لا يفعلون ذلك. إذا كان عندهم فراغ يقولون تعالوا نخرج نزهة كزدورة، أو نذهب إلى المقهى حتى يضيعوا الوقت، أو اعملوا نفس أرجيلة معسل أو تنباك لتضيع الوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال واغتنم فراغك قبل شغلك. شو يعني اغتنم؟ تنمو في طاعة الله، اجمع الحسنات. الناس اليوم في الغالب ماذا يجمعون؟ المال، بيقول لك بدي يجمع مال مشان آخرتي. أي آخرة؟ يقصد في هذه الدنيا. طيب والآخرة التي لا نهاية لها، ماذا أعددت لها؟ بيت الوحشة والضيق والدود والظلمة، ماذا أعددت له؟ موقف الحساب والسؤال، ماذا أعددت له؟ ماذا أعددت لتلك الحياة التي لا نهاية لها في هذه الأيام القلائل؟ ماذا أعددت؟ أكثر الناس في غفلة، يعيشون في غفلة، يقول لا بدي جمع مصاري، بدي أنبسط في حياتي، أنا هلا عندي فراغ، خليني أعمل لي أرجيلي، خليني أقعد مع أصحابي، خليني ألعب ورق، خليني ألعب طاولة زهر، خليني ألعب دومينو من الألعاب المحرمة التي هي منهي عنها في الشرع. غفلة كبيرة، والغفلة تسوق إلى المكروه وإلى الحرام. واغتنم فراغك قبل شغلك. شو يعني اغتنم؟ اعمل فيه ما استطعت من الطاعات.

0: وأنت قاعد وأنت ماشي وأنت جالس في المجلس وأنت مضطجع للنوم أكثر من ذكر الله فوز ونور وبركة. فإياكم أن تكونوا من الغافلين الذين يملؤون الفراغ بما لا خير لهم فيه وبعضهم بمعصية الله. هذه نصيحتي يا أحبتي، وأرجو الله أن يلهمكم أن تعملوا بها.
1: ليوصلك كل جديد، كل جديد. تابعونا على إنستغرام، تيليجرام، يوتيوب، وشوفوا كل الأخبار.

ينبغي لك التفكر يا أخي بإحاطة علم الله تعالى بك واطلاعه عليك، وهذا التفكر ثمرته أن تستحي من الله أن يراك حيث نهاك. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في تقصيرك في عبادة مولاك، وينبغي ألا تتعرض لسخطه بإتيان ما عنه حذرك. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا التفكر يزيد في خوفك من الله، ويحملك على لوم نفسك وتوبيخها ومجانبة التقصير وملازمة التشمير. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وكثرة أشغالها ووبالها وسرعة زوالها، وفي الآخرة ونعيمها ودوامها. قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا التفكر يثمر لك الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وإذا تفكرت فتفكر بقرب نزول الموت وحصول الحسرة والندامة بعد فوات الأوان. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفائدة هذا التفكر قصر الأمل وإصلاح العمل وإعداد الزاد ليوم المعاد. واعلم أن المسارعة إلى الخيرات والمحافظة على العبادات والمداومة على الطاعات دأب الأنبياء والأولياء في بداياتهم ونهاياتهم، لأنهم أعرفوا الخلق بالله، فلا جرم أنهم كانوا أعبدهم وأطوعهم وأخشاهم له عز وجل. فإن إقبال العبد على ربه وعبادته له على قدر محبته له، والمحبة تابعة للمعرفة، فكلما كان العبد أعرف بالله كان أشد حبا له وأكثر عبادة.

0: Sonanın hoşu var.
1: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للصائم عند فطره دعوة اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي رواه الحاكم
0: سنن هجرة.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد استهدف قصف مدفعي معاد مترافق مع تمشيط بلدة أرنون في النبطي، وخرق طيران مسير المعادي الأجواء اللبنانية ويحلق في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. كشف رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين في حديث صحفي أن نسبة عودة الأهالي إلى المدينة تراوح وفق آخر الإحصاءات البلدية بين 45 و50%، فيما لا تزال الأحياء الشرقية المحاذية للنبطية الفوقة والمطلة على تلال علي الطاهر خالية من سكانها بسبب استمرار المخاطر الأمنية واحتمال تجدد الاعتداءات الإسرائيلية. في سياق أمني آخر، صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ اليوم بين الساعة 11 والساعة 1 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة زوتر الغربية النبطية. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لضربات جديدة على إيران في أقرب وقت نهاية هذا الأسبوع، وقالوا إن الجيش الأمريكي استعد لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية بما في ذلك جبل الفأس، مؤكدين تسارع وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران خلال الأيام الأخيرة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية سيطرت على 32 بلدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال شهر تموز الماضي، فيما أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية أكثر من 21,000 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الشهر ذاته. في الخبر الأخير في هذا الموجز، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 3500 إصابة بفيروس إيبولا خلال بضعة أشهر، متجاوزة بذلك حصيلة أسوأ موجة وباء شهدتها البلاد بين العامين 2018 و2020 بحسب بيانات نشرتها السلطات وفق وكالة فرانس برس. قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني: المريضة الطفلة أمر بسام اليوسف بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 40 238. إذن المريضة الطفلة أمر بسام اليوسف بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من أي فئة. للتواصل 70 40 238. لبوا وبارك الله بكم، وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي.

ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين.

0: آخرة آمين وخير عملي خواتمة
1: آمين
0: وخير أيامي يوم ألقاك فيه
1: يا الله.
0: اللهم إني أسألك عيشة هنيئة
1: آمين
0: وميتة سوية
1: آمين
0: ومرادا غير مخزي ولا فاضح
1: آمين.
0: اللهم إني أسألك خير المسألة
1: آمين
0: وخير الدعاء وخير النجاح
1: آمين
0: وخير العلم وخير العمل
1: آمين
0: وخير الثواب وخير الحياة
1: آمين
0: وخير الممات.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الحمد لله الذي ارتضى لعباده دين الإسلام وأكرم المؤمنين بخير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبعد، فإن من السنة الحسنة التي وقف فيها رسول الله بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. الملك المظفر عمل المولد لم يسبقه بذلك أحد قبله، وكان هذا الملك ملكا عادلا تقيا حسن السيرة، فوافقه العلماء على عمله هذا، فصار المسلمون الأمراء والملوك والعامة يهتمون بذلك اهتماما شديدا، ولا سيما أهل مكة أهل المدينة وأهل مصر، وما طعن فيه أحد من أهل الاعتبار بالعلم والتقوى، قد أقره حفاظ الحديث منهم الحافظ ابن الدحية، قد ألف رسالة في عمل المولد سماه التنوير في مولد البشير النذير: يا أيها المسلمون اغتنموا بركة هذا المولد واهتموا به فإنه خير عظيم.

عليكم بتقليل الكلام، لأن كثرة الكلام يجر إلى المهالك، يجر إلى الكفر، يجر إلى أسباب القطيعة بين الأقارب والأحباب. وأعجب لمن لا يعمل بحديث بعد أن سمعه: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على دينك. رواه ابن حبان.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: لكل منا أجل ولكل منا رزق، فهو مستوف رزقه وبالغ أجله، ولن يستطيع إنسان ولو اجتمع الناس كلهم ليقدموا أجلك لا يقدرون. الأجل

جنة حصينة. الأجل جنة حصينة، والجنة يعني الوقاية، لا يستطيع أحد، ولو اجتمع الناس كلهم ليقتلوك لا يقدرون على قتلك إلا بأجلك، إلا على حسب ما قدر الله. كما أنه لا يستطيع الناس كلهم لو اجتمعوا أن يؤخروا أجلك إذا حان.

بين أن الشهادة سبب للنجاة من عذاب القبر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتله بطنه لم يعذب في القبر. والمبطون كما ورد شهيد. الرسول يقول لم يعذب في القبر، معناه ينجو من عذاب القبر وينجو من عذاب الآخرة، وهكذا كل أنواع الشهادة. لكن أعلى أنواع الشهادة الشهادة في سبيل الله، الذي قاتل مخلصا لتكون كلمة الله هي العليا، لا للمال ولا رياء ولا لغير ذلك من أمور الدنيا وأغراض الدنيا، إنما قاتل في سبيل الله. وورد في الحديث أنواع من أنواع الشهادة سوى القتل في سبيل الله، وذلك كالذي يقتل دون ماله دون عرضه. إنسان هجم عليه إنسان يريد أن يعتدي على عرضه فقتله فهذا شهيد. إنسان أراد إنسان أن يأخذ ماله بغير حق فقاتله فقتل فهو شهيد. من قتل دون ماله دون عرضه دون نفسه فهو شهيد. كذلك الإنسان المسلم الذي يقتله بطنه، والمسلم الذي يموت بالطاعون، والذي يموت بمرض ذات الجم، والمرأة تموت بجمع أي من طلق الولادة من أثر الولادة، ماتت هذه أيضا شهيدة. هذه أنواع شهادة وردت في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمتردي شهيد، يعني وقع من علو إلى سفل، ليس انتحر، ليس رمى نفسه. والذي يموت حرقا شهيد، يحترق ليس هو أحرق نفسه. والذي ينهدم عليه البيت يموت تحت الردم أيضا هذا شهيد. الذي يموت بالطاعون، الذي يموت بذات الجنب، هذه أنواع شهادات سوى القتل في سبيل الله، كلها سبب لتكفير الخطايا وسبب للنجاة من عذاب القبر ومن العذاب في الآخرة، لكن أعلاها القتل في سبيل الله.

تنتبه معي، أليس المؤمن يؤمن بكل أنبياء الله ورسله؟ طيب ليش بالقبر الملك يسأل الإنسان الميت ماذا كنت تقول في محمد؟ هل بيقول له ماذا كنت تقول في عيسى؟ سبحان الله. هل يقول له ماذا كنت تقول في موسى؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في إبراهيم؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في نوح؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في سليمان وداود وأيوب ويعقوب وإسحاق؟ لا. طيب لماذا يقول له ماذا كنت تقول في محمد؟ لأنه نبي هذا الزمان وهذا الإنسان من أمته. انتبه، والإيمان بمحمد معناه الإيمان بكل الرسل السابقين أيضا. اعترافك برسالة محمد اعتراف ضمنا بنبوة كل الأنبياء السابقين. ليه؟ لأن من معنى الإيمان بمحمد أن تصدق محمدا فيما قال، ومحمد أمرنا أن نؤمن بكل الأنبياء السابقين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

أهلا بكم. يصادف اليوم الأول من آب عيد الجيش اللبناني، حيث يطل العيد ليمثل رمزا للكرامة الوطنية وعنوانا للصمود والتضحية في حماية الوطن. ويتطلع اللبنانيون إلى مؤسستهم العسكرية ويجمعون على محورية دورها في المحافظة على السلم الأهلي وعلى الانتشار جنوبا في المناطق المحررة بعد الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية كما نص عليه اتفاق الإطار. وقد نشرت قيادة الجيش مديرية التوجيه فيديو لمناسبة العيد 81 للمؤسسة العسكرية تحت عنوان 81 عاما والوطن للوطن، وهنأت شخصيات سياسية قيادة الجيش اللبناني وضباطه ورتباءه وأفراده بمناسبة العيد 81 للمؤسسة العسكرية. وفي السياق عايد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الجيش قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا، وقال إن الجيش اللبناني ليس مؤسسة كسائر المؤسسات، بل هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله. لقد آن الأوان لأن نرسخ جميعا هذه الحقيقة الدستورية والوطنية الثابتة، لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع. فالجيش وحده من يملك القرار والقوة ليكون ذراع العسكرية الحصرية للدولة، وهذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار خطوة خطوة، حرصا على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد. من جهته قال رئيس الحكومة نواف سلام إنه جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. في عيده نجدد اعتزازنا بجيشنا الوطني، وأوضح أن الجيش يبقى العنوان الأول لاستقلالنا، فلا استعادة لسيادتنا ولا استقرار لوطننا وأمن لأبنائنا إلا بانتشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا. بدوره وجه النائب الدكتور عدنان طرابلسي تحية لقيادة الجيش اللبناني وضباطه ورتبائه وأفراده بمناسبة العيد 81 للمؤسسة العسكرية الوطنية التي يلتف حولها اللبنانيون بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم. وقال أؤكد على أهمية دعم جيشنا الوطني وتمكينه من القيام بمهامه على كامل الأراضي اللبنانية، وأشيد بدوره في حماية الوطن وترسيخ السلم الأهلي وتثبيت الأمن والاستقرار في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا الغالي لبنان. من جانبه قال نائب الدكتور طه ناجي معيدا الجيش اللبناني: شرف الرجولة، تضحية البطولة، وفاء للوطن، حماك الله يا جيش بلادي. كما هنأ وزير الإعلام بول مرقس الجيش في عيده 81 وكتب عبر منصة أكس: تحية للجيش في عيده، رمز التضحية والشرف والوفاء، إليه تشخص الأنظار وعليه تعلق الأمال في هذه المرحلة الدقيقة وفي كل حين. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريح: إننا ملتزمون بتنفيذ الإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي في لبنان. وأضاف في تصريح نقلته السفارة الأمريكية في بيروت بمناسبة عيد الجيش اللبناني: نأمل أن يواصل جيش لبنان وحكومته بسط السلطة على مزيد من الأراضي وتأمينها. كما هنأ القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جون أرنو في بيان الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا من الرجال والنساء بمناسبة الذكرى 81 لعيد الجيش، مؤكدا أن الجيش استحق أن يكون فخر الوطن وأن ينال ثقة المجتمع الدولي. إلى ذلك، ومع دخول مفاوضات روما مرحلة البحث في تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وإطلاق إعادة الإعمار، أفيد أنه بعدما كان الوفد الإسرائيلي يريد تأجيل المفاوضات ليوم، فقد تبلغ لبنان أمس بالإبقاء على الموعد الثلاثاء، وبالتالي سيمثل لبنان كل من السفير السابق سيمون كرم وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد هيكل، وهو من الفريق التقني الذي اختاره رئيس الجمهورية. وسيكون بند الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين محور طروحات الوفد اللبناني في اليوم الأول. إلى ذلك لوحظ أنه مع اقتراب موعد الجولة الثلاثية من المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، لا يزال العدو الإسرائيلي يكثف من وتيرة اعتداءاته في المناطق الجنوبية، وكذلك تفجيراته الضخمة للقرى والبلدات اللبنانية. وتعيش القرى والبلدات الجنوبية خصوصا قرى المنطقة الصفراء المحاذية لها حالة من التوتر، حيث أقدم العدو الإسرائيلي على تفجيرات هائلة يسمع صداها بالجنوب كافة. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة كفرشوبة،
ونفذت قوات الجيش الإسرائيلي تفجيرا في محيط بلدة دير سريان جنوبي لبنان، وخرق الطيران المسير المعادي الأجواء اللبنانية وحلق في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. في الإطار الحكومي عقد اجتماع في السرايا الكبيرة خصص لعرض ومناقشة الإطار الوطني اللبناني للعودة والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية الذي أعدته الحكومة اللبنانية بقيادة وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وفي حضور السفراء ورؤساء بعثات التعاون ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية. حياتيا تطلق وزارة البيئة برعاية وحضور وزيرة البيئة تمارا الزين وبالشراكة مع وزارة الإعلام الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات لعام 2026 خلال مؤتمر صحفي يعقد صباح يوم الاثنين الثالث من الجاري في القاعة الخضراء وزارة البيئة بحضور وزير الإعلام بول مرقس إلى جانب ممثلين عن الجهات الرسمية والدولية والشركاء المعنيين. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة الطفلة أمر بسام اليوسف بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة بلاكات دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 40 238. إذن المريضة الطفلة أمر بسام اليوسف بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة بلاكات دم من أي فئة. للتواصل 70 40 238. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
5: رجعنا
6: ورحب بكم من جديد. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة شديدة، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة، وفق وكالة فرانس بريس. في السياق، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لضربات جديدة على إيران في أقرب وقت ممكن نهاية هذا الأسبوع. وأوضح المسؤولون أن القيادة المركزية الأمريكية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب، وأن خيارات توسيع الحرب ستشمل قصفا مكثفا لمدة أسبوعين لمواقع الصواريخ الإيرانية. وقالوا أن الجيش الأمريكي استعد لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية بما في ذلك جبل الفأس، مؤكدين تسارع وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران خلال الأيام الأخيرة. في المقابل، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى قوله: أعددنا خطة شاملة للرد على أي حماقة أمريكية محتملة. وفي السياق، اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران، وفق وكالة فرانس بريس. وشدد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران في تصريح أن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع بوتيرة متسارعة مسار إشعال حرب إقليمية واسعة النطاق. أعلن الجيش الكويتي اعتراض طائرات مسيرة إيرانية لليوم الثالث على التوالي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية غداة إعلان طهران تنفيذ ضربات على البلد الخليجي. وتأتي هذه الهجمات بعد مقتل شخص الخميس في ضربة إيرانية أصابت مبنى شركة صينية في الكويت. وقال الجيش الكويتي في بيان: تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن انفجار قرب ناقلة على بعد 21 ميلا بحريا شمال الشرق قصب في عمان. وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في سلطنة عمان. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على 32 بلدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال شهر تموز الماضي، فيما أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية أكثر من 21 ألف طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الشهر ذاته. قال ممثل الحكومة الإسبانية في سبتة أن السلطات انتشلت 57 جثة من الجانب الإسباني من الحدود، مرجحا وجود قتلى آخرين في الجانب المغربي، موضحا أن بعضهم قضى غرقا فيما لقي آخرون حتفهم أثناء محاولتهم تسلق حاجز الأمواج الذي يمتد عليه السياج الحدودي. صحيا، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 3500 إصابة بفيروس إيبولا خلال بضعة أشهر، متجاوزة بذلك حصيلة أسوأ موجة وباء شهدتها البلاد بين العامين 2018-2020 بحسب بيانات نشرتها السلطات وفق وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، بخاصة في المناطق الداخلية والساحلية، وبقاء الأجواء الحارة تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد، لذا تحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. وجاء في النشرة الآتية: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 34 درجة فوق الجبال، من 18 إلى 23، أما في الداخل من 21 إلى 40 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ماركت تمام. ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم، بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-63-94-457. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
2: لحظة ما معي محلك الهول.
1: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
3: سلة الخير منكم للمحتاجين.
4: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج، لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

نصيحة عظيمة في ترك التنعم. أخي المستمع، ينبغي على المسلم أن يقلل من التنعم أو يتركه، لأن ترك التنعم فيه فوائد كثيرة لمن تأمل. فالتنعم يدعو الإنسان إلى الجشع وزيادة الطمع في حب المال، والإنسان إذا تعود التنعم ثم تغيرت حالته يحاول أن يصل إلى ذلك التنعم بأي

وسيلة من الوسائل، إن كان بطريق الحلال وإن كان بطريق الحرام. والتناعم إخوة الإيمان مبخلة، أي قد يبخل الإنسان عن الدفع في وجوه الخير، فيقول: إذا دفعت هذا المال لهذا المسكين أو لهذه المصلحة الدينية يضعف أو يذهب تناعمي، فيبخل عما فيه فلاحه، ويكون حاجزا بينه وبين أعمال البر. وينبغي أيضا أن يقلل من الكلام، فلا يتكلم إلا فيما يعنيه، أي إلا فيما ينفعه في دينه أو في أمور معاشه. ويدخل في ذلك إناس الغريب، فمن لقي مسلما غريبا مطلوب أن يؤنسه بالكلام الطيب ولا يتركه يستوحش. ثم ينبغي للمرء أن يترك الغضب، فإن الغضب مهلكة كبيرة، فما أكثر من يهلكون بسبب الغضب. وكثير من الناس الذين يتكلمون بألفاظ الكفر يكون سبب كفرهم الغضب. وكذلك القطيعة بين المتحابين وبين الأقارب أكثر أسبابها الغضب، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكله الصيفي والعانه، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. الأول من آب عيد الجيش اللبناني وشخصيات سياسية تهنئ الجيش بعيده. رئيس الجمهورية العماد جوزف عون عايد الجيش. الضامن الأوحد لوحدة لبنان ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع. رئيس الحكومة نواف سلام: الجيش يبقى العنوان الأول لاستقلالنا. نائب الدكتور عدنان طرابلسي يهنئ الجيش بعيده، وأكد على أهمية دعم جيشنا الوطني وتمكينه من القيام بمهامه على كامل الأراضي اللبنانية. نائب الدكتور طه ناجي معيداً الجيش اللبناني: شرف الرجولة، تضحية البطولة، وفاء للوطن، حماك الله يا جيش بلادي. وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن يواصل جيش لبنان وحكومته ببسط السلطة على مزيد من الأراضي وتأمينها. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من آب المقبل. خروقات الإسرائيلية متواصلة، تفجيرات هائلة تسمع صداها في الجنوب. طيران المسير الإسرائيلي يحلق فوق بيروت والضاحية الجنوبية. اليونيفيل: ملتزمون بدعم تعزيز حضور الجيش اللبناني في الجنوب وتنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي. وزارة البيئة تطلق الاثنين بالشراكة مع وزارة الإعلام الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب إيران بقوة شديدة. قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني: الولايات المتحدة تتابع بوتيرة متسارعة مسار إشعال حرب أقليمية واسعة النطاق. مصابون بحالات خطرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت مواطنين بمنطقة الغزالي شمال مدينة غزة. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,349 والإصابات إلى 174,162 منذ بدء العدوان. عمدة موسكو: دفاعات الجوية الروسية أسقطت فجر اليوم 4 مسيرات كانت تتجه نحو العاصمة. وزير الداخلية الإسباني: ارتفاع عدد قتلى أزمة طالبي اللجوء في سبتة إلى 67 ومنظمات التهريب تتحمل المسؤولية. تجدد الحرائق في جنوب فرنسا مدفوعة بالرياح. أخيراً طقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اعلم أيها المستمع الكريم أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على ثلاثة أنواع: نوع من القرآن معناه ظاهر كهذه الآية ليس كمثله شيء. هذه الآية معناها ظاهر أن الله لا يشبه شيئا سواه، معناها ما فيه إشكال. وقسم من القرآن يدل ظاهره على أن الله له أعضاء، يد بمعنى الجسم ووجه بمعنى الجسم. وبعض الآيات يدل ظاهرها على أن الله ينزل ويطلع، هذه الآيات لا يجوز تفسيرها على الظاهر. وبعض الآيات توهم أن الله هنا في هذه الأرض وليس معناها ذلك، إنما لها معنى يتفق مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. هذه الآيات التي يدل ظاهرها على أن الله في جهة فوق أو في جهة الأرض ليس معانيها على ظواهرها، بل لها معنى يتفق مع ليس كمثله شيء. فلا يجوز تفسير تلك الآيات بأن الله متحيز في جهة فوق وبأن الله في جهة الأرض وينزل ويطلع. كل هذه الآيات لا تفسر على الظاهر، بل تفسر بمعان تتفق مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. المشبهة ماذا فعلوا؟ الآيات التي توهم ظواهرها أن الله له جسم وأنه متحيز في جهة فوق وأنه يصعد وينزل فسروها على الظاهر، هنا المشبهة هلكوا. وأما الآيات التي توهم أن الله في آفاق الأرض لم يفسروها على الظاهر، بل الآيات التي يوهم ظاهرها أن الله متحيز في جهة فوق هذه فسروها على الظاهر، وهذا ضلال مبين. والحق أن تفسر هذه الآيات على ما يتفق مع ليس كمثله شيء، فالله ليس جسما متحيزا في جهة فوق، وليس له نزول وصعود بالحركة، لأن هذا يتفق مع ليس كمثله شيء. ولا يجوز أن تفسر الآيات التي ظواهرها أن الله متحيز في جهة الأرض على ظاهرها. من جملة الآيات التي ظاهرها أن الله في جهة فوق: الرحمن على العرش استوى، المشبهة تفسرها بجلسة، أما أهل الحق يفسرونها بقهر، والله تعالى قاهر كل شيء. المشبهة يفسرونها بجلسة فكفرت المشبهة وضلت. كذلك لا يجوز تفسير الآيات التي ظواهرها أن الله في جهة الأرض على الظاهر، كآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية ظاهرها أن الله في جهة الأرض، وأن من صلى إلى الشرق يكون متجها إلى ذات الله، وأن من صلى إلى المغرب يكون متجها إلى ذات الله. فلا يجوز أن نفسر هذه الآية على الظاهر، بل نقول تلك الآيات التي يوهم ظاهرها أن الله في جهة فوق وأنه ينزل ويصعد، وتلك الآيات التي توهم أن الله في جهة الأرض، كلها لا تحمل على الظاهر. نحن نكون وفقنا بين آيات القرآن ولم نجعل بينها تناقضا، ولله الحمد على ذلك. كل الأئمة من الصحابة ومن جاء بعدهم يعتقدون ذلك، لذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الذي كان في المئة الثالثة للهجرة، قال عن الله تعالى: عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. يعني أن الله تنزه عن أن يكون حجما، وتنزه عن أن يكون له أعضاء، وعن أن يكون له أدوات، أي الأجزاء الصغيرة كالأنف والشفة والأصابع، تنزه عن هذا كله. قال: لا تحويه الجهات الست، أي لا تحيط به الجهات الست كسائر المبتدعات، أي لا يوصف الله بأنه تحيط به الجهات الست كما أن المخلوق تحيط به الجهات الست، بعض المخلوقات في جهة فوق، وبعض في جهة تحت، وبعضها في الشمال، وبعضها في جهة الجنوب، أما الله ليس متحيزا في جهة من الجهات، على هذا علماء السلف والخلف. أما المشبهة عقيدتهم محدثة، عقيدتهم بدعة ضلالة من نوع الكفر. فالبدعة أقسام: بدعة هي ضلالة من الكفر، وبدعة هي ضلالة أقل من الكفر، هذه بدعة ضلالة من الكفر. أما البدعة التي يقال لها السنة الحسنة وبدعة مستحبة، هذه توافق الشرع، ولو لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه بما أنها توافق الشرع فهي ليست مذمومة. فكما أن الله تعالى لا يشبه غيره في الكون حجما صغيرا أو كبيرا، وفي الكون في مكان وجهة، كذلك علمه وقدرته ومشيئته وسمعه وبصره، أي رؤيته للمبصرات وسمعه للمسموعات، وكلامه ليس كعلم غيره وقدرة غيره ومشيئة غيره وسمع غيره وبصر غيره وكلام غيره. الله تعالى لا يتصف بصفة حادثة، علمه أزلي أبدي ليس شيئا يتجدد، ومشيئته كذلك وقدرته كذلك. أما المخلوق فعلمه حادث ومشيئته تتجدد حادثة، الله تعالى ليس كذلك، مشيئته مشيئة واحدة شملت كل ما وجد وكل ما سيوجد من المخلوقات في الدنيا والآخرة بمشيئة واحدة أزلية أبدية، شاء كل ما وجد وكل ما سيوجد في الدنيا والآخرة. في الآخرة تحصل حادثات لا نهاية لها، لأن أهل الجنة باقون في الجنة وأهل النار باقون في النار، فما يحدث في الآخرة الذي لا ينتهي إلى حد، الله تعالى شاءه بمشيئته الأزلية، فمشيئة الله لا تتغير، لا يقال الله شاء كذا ثم غير مشيئته، كما يقول بعض الناس الله يكون شاء لإنسان كذا ثم يغير مشيئته لأجل دعاء أو صدقة، هذا ضلال، الذي يعتقد أن مشيئة الله تتغير كافر. كذلك كلام الله ليس حادثا، ليس حرفا ولا صوتا، الكتب السماوية وهي 104 كلها ليس الله قرأها كما نحن نقرأ، إنما هي ألفاظ أخذها جبريل من اللوح المحفوظ ونزل بها على الأنبياء، جبريل هو قرأ القرآن على الرسول، ولا يجوز أن يكون الله قرأ على الرسول كما نحن نقرأ، نحن نقرأ الباء ثم السين ثم الميم في بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجوز أن يكون الله قرأ كما نحن نقرأ. كلام الله ليس شيئا له مفتتح ومختتم، نحن نبدأ القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم ونختم من الجنة والناس، هذا كلام له ابتداء وانتهاء، الله لا يتكلم هكذا، إنما هذا اللفظ الذي نقرأ به القرآن هو لفظ جبريل الذي أخذه من اللوح المحفوظ، ليس هو ألفه، جبريل عليه السلام يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، فيفهم منه: قل لمحمد كذا، قل لعيسى كذا، قل لموسى كذا، فينفذ. ثم نقول: القرآن كلام الله، لكن ليس معناه أن الله قرأه على جبريل ثم جبريل قرأه على محمد، هذا مذهب أهل الحق، من تبعه نجا ومن تركه هلك. والدليل على أن الله تعالى يتكلم بكلام ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة هو ما جاء في القرآن الكريم، وهو سريع الحساب، المعنى أن الله تعالى يكلم كل واحد يوم القيامة وينتهي من حسابهم في وقت قصير. لو كان كلامه الذي يكلم به الناس يوم القيامة حرفا وصوتا ولغة ما كان سريع الحساب، كان أبطأ الحاسبين. فلما كان كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة كان الله أسرع الحاسبين، كما جاء في القرآن الكريم: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لو كان يكلم هذا وهذا بحرف وصوت ما كان أسرع الحاسبين، كان أبطأ الحاسبين، كان يستغرق حساب العباد زمانا طويلا. الجن أكثر من الإنس، ومن وقت آدم إلى الآن وقت مضى لا يعلمه إلا الله. البشر قسم منهم ظاهر وقسم أخفاهم الله في جهة من الأرض، وهم قوم يأجوج ومأجوج. يوم القيامة هم ألف، والبشر كلهم جزء من ألف. نسبة من يدخل الجنة من غير يأجوج ومأجوج كنسبة الواحد من ألف. يأجوج ومأجوج كلهم كفار. فلو كان حساب هؤلاء بالحرف والصوت لم يكن الله كما أخبر في القرآن أسرع الحاسبين، والله أخبر أنه أسرع الحاسبين، وهذا يدل على أن كلامه الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان، وأن يكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وأن يفقهنا في الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب،

الصبر على البلاء سبب لتكفير الذنوب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري وغيره. والنصب التعب والمشقة، والوصب المرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. أي أن المؤمن الذي أراد الله به خيرا كثيرا يبتليه في نفسه أو ماله أو ولده.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
6: سماك كومباني،
7: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
6: سماك كومباني.
8: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
9: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي، من أول يوم تسجيل لنهار التخرج، نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، Quality Education Within Reach. www.gu.edu.lb 71-3-58-058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. الأول من بعيد الجيش اللبناني وشخصيات سياسية تهنئ الجيش بعيده. رئيس الجمهورية العماد جوزف عون عايد الجيش. الضامن الأوحد لوحدة لبنان ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع. رئيس الحكومة نواف سلام: الجيش يبقى العنوان الأول لاستقلالنا. نائب الدكتور عدنان طرابلسي يهنئ الجيش بعيده، أؤكد على أهمية دعم جيشنا الوطني وتمكينه من القيام بمهامه على كامل الأراضي اللبنانية. نائب الدكتور طه ناجي معايداً الجيش اللبناني: شرف الرجولة، تضحية البطولة، وفاء للوطن، حماك الله يا جيش بلادي. وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن يواصل جيش لبنان وحكومته ببسط السلطة على مزيد من الأراضي وتأمينها. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من آب المقبل. خروقات الإسرائيلية متواصلة، تفجيرات هائلة تسمع صداها في الجنوب. طيران المسير الإسرائيلي يحلق فوق بيروت والضاحية الجنوبية. اليونيفيل: ملتزمون بدعم تعزيز حضور الجيش اللبناني في الجنوب وتنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي. وزارة البيئة تطلق الاثنين بالشراكة مع وزارة الإعلام الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب إيران بقوة شديدة. قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني: الولايات المتحدة تتابع بوتيرة متسارعة مسار إشعال حرب أقليمية واسعة النطاق. مصابون بحالات خطرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت مواطنين بمنطقة الغزالي شمال مدينة غزة. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,349 والإصابات إلى 174,162 منذ بدء العدوان. عمدة موسكو: دفاعات الجوية الروسية أسقطت فجر اليوم 4 مسيرات كانت تتجه نحو العاصمة. وزير الداخلية الإسباني: ارتفاع عدد قتلى أزمة طالبي اللجوء في سبتة إلى 67 ومنظمات التهريب تتحمل المسؤولية. تجدد الحرائق في جنوب فرنسا مدفوعة بالرياح. أخيراً طقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فالحمد لله الذي جعل في كل شيء من خلقه آية، الحمد لله الذي خلق الخلق لحكمة، الحمد لله الذي جعل في المخلوقات دلائل على عظمته سبحانه وعلى وحدانيته وعلى قدرته وحكمته عز وجل، الحمد لله الذي جعل المخلوقات تسبح بلسان الحال فكأن حالها يقول سبحان الذي خلقني، الحمد لله الذي أوجد عجائب من المصنوعات. لو نظرت في بديع صنع الله عز وجل لرأيت ما تتعجب منه أشد العجب، فسبحان الذي أضل وأرشد وأغوى وهدى. من الناس من يتفكر في خلق الله فيزداد إيمانا إلى إيمانه، ومن الناس من يرى العجائب من خلق الله ثم لا يورث هذا في قلبه تقوى ولا إيمانا. العجب ممن يرى خلق الله عز وجل ثم لا يعجب، ثم لا يتفكر، ثم لا يزداد يقينا وإيمانا. فانظر إلى أصلك يا ابن آدم، كيف كنت نطفة بيضاء مشرقة جعل الله تعالى منها علقة حمراء، ثم جعلها مضغة، ثم جعل من المضغة عظاما. كانت النطفة بيضاء رقيقة، فجعل الله عز وجل عظاما شديدة قوية لبنيان الجسد، كالأساس للبنيان وكالدعائم له. فتفكر في هذا ثم قل سبحان الخلاق. انظر إلى العظام كيف جعل الله بينها غضاريف تمنع عنها التآكل، ولو لم يجعل الله تعالى هذا لتآكلت وتألمت ألما شديدا. وانظر كيف لم يجعل الله عز وجل العظام عظما واحدا، وإلا لتعسرت عليك الحركة وشق عليك الانتقال. ثم بعد ذلك كسى الله عز وجل العظام لحما، فسد الخلل بذلك أي ما بين العظام، واعتدلت الهيئة وحسن المنظر فضلا منه عز وجل وكرما. ثم لو بقي اللحم من غير أن يكسى بالجلد لهلكت بحسب العادة، لكن الله عز وجل بفضله ومنه كسى اللحم جلدا حماية له ووقاية وزينة وحسن منظر. ثم جعل الله في الجلد شعرا ينبت وظفرا يكسو رؤوس الأصابع ويحميها. لما كنت تحتاج لاستعمال رؤوس أصابعك جعل الله عليها أظفارا تحميها من الضرر. ثم انظر كيف جعل الله عز وجل الشعر في مواضع من جسدك يحسن منظرك بذلك، ويحمي الشعر رأسك من حر الشمس وبرد الشتاء. وانظر كيف جعل الله لك اللباس في المواضع التي لا يكثر فيها الشعر فضلا منه عز وجل، علمك هذا حتى تحتمي من عوارض الطبيعة. ثم انظر كيف جعل الله عز وجل للعظام عضلات تحركها، ولولا العضلة لما استطعت تحريك العظام. وانظر كيف أن العضلات منها ما يتحرك بإرادتك ومنها ما يتحرك بغير إرادة منك. لو أردت أن توقف عضلات معدتك عن الحركة لما استطعت، لو أردت أن توقف عضلات قلبك عن الحركة لما استطعت، ولو توقفت لهلكت. انظر كيف أنك إذا نمت لا تعود تريد كذا أو توجه إرادتك إلى كذا، فجعل الله عضلات هذه المواضع لا تتعلق بإرادتك، بل في حال نومك ويقظتك هي تتحرك الحركة التي جعلها الله فيها. فسبحان الخالق الذي جعل لك عينا، لو تأملت في عينك فقط وتأملت في بديع صنع الله فيها لمضى في ذلك أيام وأنت تتكلم. انظر إلى العين لما كانت ضعيفة، حماها الله عز وجل فجعلها في التجويف، وجعلها من كل الجهات محمية بالعظام إلا من الجهة التي يدخل النور إليها، ثم جعل لها جفنا يحميها وينطبق عليها لضعفها عند مصادمة الأشياء. انظر إلى سمعك كيف شقه الله تعالى، وكيف جعل للأذن صدفة تلتقط الأصوات، وكيف جعل فيها اعوجاجات، فلو كانت قناتها مستقيمة لآذاها اصطدام الريح بها. وانظر كيف جعل القناة طويلة، فلو أرادت حشرة دخولها أحسست بها قبل أن تصل إلى الجوف. انظر كيف جعل الله أسنانك على أنواع، لما كنت تحتاج إلى قضم الطعام وقطعه جعل منها القواطع، ولما كنت تحتاج إلى تمزيق اللحم ونحوه جعل منها الأنياب، ولما كنت تحتاج إلى طحن الطعام جعل منها الأضراس، ولو كانت الأضراس صفوفها مستقيمة لما تم عملها كما ينبغي. فانظر إلى بديع صنع الله تعالى وتفكر في عظيم فضل الله عليك، ثم تأمل في نفسك أيها الإنسان وتأمل فيما حولك. قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقد سئل أحد العلماء عن الدليل على وجود الله تعالى فقال: ورقة التوت ريحها ولونها وطبعها واحد عندكم، فقالوا: نعم. قال: يأكل منها النحل فيخرج العسل، وتأكل منها الشاه فتخرج البعر، ويأكل منها الدود فيخرج الحرير، ويأكل منها الظباء فيتكون فيها المسك. ثم من الحوادث التي حصلت ومرت وانقضت فيها عبرة عظيمة ما حدث في القرن الثاني الهجري، ورواه عبيد بن واقد الليثي وكان من أهل البصرة أنه قال: خرجت وأنا أريد الحج فصادفت رجلا معه غلام كأحسن الغلمان وأشدهم حركة أو نشاطا، فقلت له: من هذا؟ قال: هذا ابني، وسأحدثك عنه. خرجت مرة حاجة معي زوجتي فنزلنا في بعض المنازل، فأخذ امرأتي الطلق فوضعت ثم ماتت، ثم أخذت الولد فلففته في خرقة فأخذته إلى غار فركبت فوقه حجارة وأنا أظن أنه يموت فورا، ثم ارتحل الركب فذهبت معهم، فلما قضينا النسك رجعنا في طريقنا هذا الذي سلكناه في الذهاب، فأتينا على ذلك المنزل فبادر رفيقي إلى الغار فنفض الحجارة فإذا بالغلام ملتقم إبهامه يخرج له منها حليب، فأخذته وهو هذا الذي تراه. هذه الحادثة فيها دلالة على أن الله تعالى قدر لخلقه آجالا لا يموتون دونها مهما لاقوا من أسباب الحتف والهلاك، وأن الله هو الذي يخلق القوة والصحة والطعام والشراب ونحو ذلك من الأسباب. وقد حصل في بعض المدارس أن الأستاذ أراد أن يعلم التلاميذ الإلحاد، أي نفي وجود الله والعياذ بالله تعالى من كفره، فقال لهم: أنا أرى الباب فالباب موجود، أنا أرى اللوح فاللوح موجود، أنا لا أرى الله فالله غير موجود والعياذ بالله. فقام بعض التلاميذ وقال: أنا أرى الباب فالباب موجود، أنا أرى اللوح فاللوح موجود، أنا لا أرى عقلك يا أستاذ فأنت بلا عقل يا أستاذ، فحاجه أي كسره. واعلم رحمك الله بتوفيقه أخي المؤمن أن وجود العالم دليل على وجود الله، لأنه لا يصح في العقل وجود فعل ما بدون فاعل، كما لا يصح وجود ضرب بلا ضارب، ووجود نسخ بلا ناسخ، وكتابة بلا كاتب، ولا يصح كون ذلك الفاعل طبيعة، لأن الطبيعة لا إرادة لها، فكيف تخلق؟ فمن فكر بعقله علم أنه كان بعد أن لم يكن، وما كان بعد أن لم يكن فلا بد له من مكون، أي محدث من العدم، فيستنتج: فأنا لا بد لي من مكون، وهو الله خالقنا سبحانه وتعالى. اللهم ثبتنا على الإيمان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقنا عذاب النار، إنك أنت الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي

الإله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته. وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرن. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا بكم يا أحباب في هذا الدرس المبارك من كتاب مبارك بالعقيدة الطيبة المباركة عقيدة الأشاعرة والماتريدية حماهم الله. واليوم وصلنا في كتاب شيخنا رحمات الله عليه إلى الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، فقال رحمه الله: لفهم هذا الموضوع كما ينبغي يجب معرفة أن القرآن توجد فيه آيات محكمات، يعني يتضح معناها بمجرد قراءتها، وآيات متشابهات يرجع لفهمها على وجهها إلى الآيات المحكمات، كما قال تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب.

الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هو الله الذي أنزل عليك يا محمد الكتاب القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، أساس الكتاب، مرجع الآيات الأخرى إليها، وأخر متشابهات. هذه المتشابهات يحتاج الإنسان أن يردها إلى الآيات المحكمات حتى تتضح دلالتها. فأما الذين في قلوبهم زيغ وميل عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه من القرآن من الآيات ابتغاء الفتنة، يعني إيقاع الفتنة، يريدون أن يشوشوا على عقيدة أهل السنة، وابتغاء تأويله، يعني يريدون معرفة وقت حصوله كقيام الساعة. هذا على قراءة الوقف على لفظ الجلالة الله، يعني في قراءتين لها الآية يا أحباب. وما يعلم تأويله إلا الله، نقف هون، نرجع نبلش باللي بعدها على الابتداء. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، في قراءة تانية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، توقف هون. فهيدا يا أحباب القراءة الأولى اللي الوقف على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله، هذا كقيام الساعة، هذا لا يعلم متى تكون على التمام إلا الله، متى ينزل عيسى عليه السلام، لا يعلم هذا إلا الله، متى خروج الدجال، لا يعلم هذا إلا الله. فالذين في قلوبهم زيغ وضلال يحاولون تعيين وقت حصول هذه الأشياء التي لا يعلمها إلا الله، كاليهود استعملوا بزعمهم حساب الجمل في الحروف المقطعة حتى اللي هي أوائل السور في القرآن الكريم لتعيين بزعمهم وقت قيام الساعة، ولا يعلم ذلك على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. هذا في الحقيقة، لذلك الراسخون في العلم يقولون نؤمن بهذه الآيات ولو كنا لا نعلم متى تقوم الساعة. على القراءة الثانية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يراد به كمعنى الاستواء واليد والوجه والعين التي أضيفت إلى الله. فإن الراسخين في العلم، يعني المتمكنون في العلم، يعلمون معاني هذه الكلمات لأنها نزلت باللغة العربية وهو بلسان عربي واضح مبين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الآيات المحكمة هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا، معنى واحدا، أو ما عرف المراد به بوضوح، يعني كانت الدلالة على المراد واضحة جلية صريحة، وضرب لذلك الشيخ عبد الله رحمه الله أمثلة، فقال كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، يعني لا تعلم له مثيلا، لأن الله لا مثل له. وأما الآيات المتشابهة، والمتشابه هو ما لم تتضح دلالته، هذا التفسير الأول، أو يحتمل أوجها عديدة، يعني بحسب وضع اللغة له معاني عديدة، واحتاج إلى النظر ممن؟ من أهل الفهم، من أهل العلم والدراية باللغة والمعاني والنصوص، لحمله على الوجه المطابق الذي لا يتعارض مع الآيات المحكمات. لذلك كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا في سورة طه، ليس معناه استقر، ليس معناه جلس، وإنما استوى لها
15 معنى في لغة العرب، فاحتيج للنظر إلى أي المعاني بالرجوع إلى المحكم كقول الله ليس كمثله شيء. ومن المتشابه يعني الذي لا بد من تأويله قوله تعالى في سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ظاهر هذه الآية يا أحباب أن الله بجهة فوق، وليس هذا المراد، لأن الأدلة القطعية قامت أن الله تعالى لا يحتاج إلى مكان وليس في جهة من القرآن والعقل. فإذن يرجع في فهم الآية هذه إلى المحكم كقوله ليس كمثله شيء. فالمراد المحل المكرم عند الله تبارك وتعالى وهي السماء، مسكن الملائكة، أي أن الكلم الطيب كلا إله إلا الله يصعد إلى محل كرامة الله وهو السماء، يعني المشرف عند الله. والعمل الصالح يرفعه، أي الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، لأن كلمة التوحيد هي الأصل، لا إله إلا الله، هذا من الكلم الطيب، الكلام الحسن، يعني الكلام الطيب كلا إله إلا الله، هذا شرط حتى تنقبل الأعمال الصالحة، لابد أن يكون الشخص على الإسلام. وهذا منطبق، يعني التفسير اللي فسر الشيخ رحمه الله منطبق ومنسجم مع الآية المحكمة ليس كمثله شيء. فإذن لابد أن نخرج هذه الآية عن ظاهرها لأنه في دليل، مثل الآية الثانية اللي فيها عن سيدنا إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ظاهرها أنه الله في فلسطين، لكن ليس هذا المراد. فإذن كما هذه الآية ليس معناها أن الله تعالى يسكن فلسطين، كمان الآية إليه يصعد الكلم الطيب ليس معناها أن الله يسكن السماء. فتفسير الآيات المتشابهة يجب أن يرد إلى الآيات المحكمة، يعني بحيث يوافقها، بحيث لا يعارضها. هذا في المتشابه الذي يجوز للعلماء أن يعلموه، لأن قلنا المتشابه نوعان: ما كان لا يعلمه الناس ولا أحد من خلق الله كمتى قيام الساعة على التمام، هذا من المتشابه الذي لا سبيل للخلق إليه. وأما المتشابه الذي أريد بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف على لفظ الجلالة، فهو ما كان مثل وجبة القيامة، وجبة يعني قيام، وقت قيام الساعة وخروج الدجال، هذا على التحديد، الدجال المسيح الدجال كذاب، يعني لا يعلم متى خروجه إلا الله، لا يعلم متى خروج هذا الدجال إلا الله. فليس من قبيل آية الاستواء. أما آية الاستواء فأهل السنة فيها وكل المتشابهات على طريقتين: الطريقة الأولى قالوا نؤولها تأويلا إجماليا، نخرج عن الظاهر الذي يوهم ما لا يليق بالله ولا نعطيها معنى تفصيليا، هذا اسمه تأويل ويسمى التفويض، هذا إجمال. أما النوع الثاني، الطريقة الثانية، وهذه كمان صحيحة، يقال لها التأويل التفصيلي، تعطى الكلمة معنى مما يوافق اللغة العربية. فإذا آية الاستواء ليس معناها الجلوس ولا الاستقرار ولا التحيز، لأن هذا من صفة الخلق، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم، يعني ما يدل على ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه مرفوعا: اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. الشيخ عبد الله رحمه الله يقول عن هذا الحديث: ضعيف ضعفا خفيفا، لأنه رويه من طريق، ولكن هذا يا أحباب لا يعني أنه لا يعمل به. فالهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد يقول فيه عثمان بن حسان:
وذكره ابن أبي حاتم فلم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات. لكن إذا أضيف إلى هذا تصحيح ابن حبان له علم أن الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن ضعفه خفيف، يعني لا يمنع من إيراده والاستئناس به. بعدين نحن ليست عمدتنا على هذه الكلمة، على هذه الكلمات فقط، إنما العمدة بما أجمعت عليه الأمة وما جاء في باقي شريعة النبي عليه الصلاة والسلام من الآيات والنصوص. وقد بين أبو نصر القشيري رحمه الله ابن أبي القاسم الشناعة البشاعة التي تلزم نفاة التأويل، يعني اللي بيقوله ناخد على الظاهر ولا نؤول. وأبو نصر القشيري وهو الذي وصفه الحافظ عبد الرزاق الطبسي بإمام الأئمة، شو قال عنه؟ إمام الأئمة رحمه الله. كما نقل ذلك الحافظ ابن عساكر، كما هذا الحافظ من كبار العلماء والحفاظ، في كتابه تبيين كذب المفتري، قال المحدث اللغوي الفقيه الحنفي مرتضى الزبيدي في شرحه المسمى إتحاف السادة المتقين نقلا عن كتاب التذكرة الشرقية لأبي نصر القشيري ما نصه. وأما قول الله عز وجل في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله إنما يريد به وقت قيام الساعة، يعني متى تكون على التمام. نحن يا أحباب نعرف علامات الساعة، يعني اللي ذكرت لنا كمان مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والشيخ عبد الله رحمه الله ذكر في الصراط إن شاء الله نأتي إليها هذه العلامات، يعني بعض العلامات. فإن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة أيان مرساها، يعني متى وقوعها ومتى وقوعها، فهذا لا يعلمه إلا الله. فالمتشابه إشارة إلى علم الغيب، فليس يعلم عواقب الأمور إلا الله عز وجل. أنت بتمشي بأمور كمخلوق، لكن عاقبة الأمر نحن لا نعلمها، نحن ما غاب عنا هو غيب، يعني خفي علينا، لا يعلمه هذا إلا الله. الله يطلع بعض خلقه على بعض الأمور، لكن الغيب كله لا يعلمه إلا الله. يقول القشيري ولهذا قال، يعني في سورة الأعراف، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي هل ينظرون إلا قيام الساعة وكيف يسوغ لقائل. كيف يعني؟ يقول قائل، وهذا لا يليق أن يقوله القائل، وكيف يسوغ لقائل أن يقول في كتاب الله تعالى، يعني القرآن، ما لا سبيل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلم تأويله إلا الله. يعني كيف واحد بيقول أنه في كلمات بالقرآن ما حدا بيعرف معناها إلا الله؟ هذا كلام يا أحباب معناته أنه النبي عم يدعي إلى الإيمان بشيء لا يعرف، هذا قدح بالنبوة، هذا ذم للنبوة، هذا معارض لما جاء النبي به، لأنه وظيفته يبلغ الناس بشيء واضح. فكيف هذا بيقول أنه القرآن نزل بلسان عربي واضح وهو منه للعرب واضح وهني كانوا فصحاء بلغاء؟ هيك عم بيقول القشيري رحمه الله. قال رحمه الله وكيف يسوغ لقائل أن يقول في كتاب الله ما لا سبيل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلم تأويله إلا الله، أليس هذا من أعظم القدح في النبوات، يعني الجرح، يعني الطعن بالنبوات، وأن النبي يعني بزعمهم صلى الله عليه وسلم ما عرف تأويل ما ورد في صفات الله تعالى ودعا الخلق إلى علم ما لا يعلم، أليس الله يقول بلسان عربي مبين؟ بلى. فإذا يعني لو كان في القرآن بزعمهم ما لا سبيل لأحد لمعرفته، كان على زعمهم، يعني على زعم هؤلاء المتنطعين، كانوا يقولون يجب أن يقولوا كذب، يعني كانوا قالوا له كذبت، كيف بتقول مبين ونحن منا فهمانينه، حيث قال بلسان عربي مبين إذ لم يكن معلوما عندهم، وإلا فأين هذا البيان، يعني لكانوا قالوا قوله مبين كذب،
إذ كيف يكون بلسان عربي ظاهر ثم لا يعرف أي منا معناه؟ ولا قالوا له كذلك إذا كان بلغة العرب كما يزعم محمد، فكيف يدعي أنه مما لا تعلمه العرب لما كان ذلك الشيء عربيا؟ قال القشيري رحمه الله: فما قول في مقال، أي فماذا يقال في قول، أي فهل يصح قول مآله يعني مؤداه إلى تكذيب الرب سبحانه؟ قال: ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى، فلو كان في كلامه وفيما يلقيه إلى أمته شيء لا يعلم تأويله

فإن الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالموصوف، يعني الجهل بصفات الشيء يقتضي عدم معرفة من هو الموصوف، والغرض أن يستبين من معه مسكة من العقل، يعني اللي عنده شيء من العقل الغرض من هذا أن يتضح له ما يقوله هذا الآن القشيري. أراد أن يبين أني أبين هذا أن كلام المشبهة اللي بيقولوا ما بنعرف هذه الآيات شو معناها ولا يعرف معناها، وبزعمهم هذا جاء بكلام العرب فكيف لا يعرف معناها، عم يرد عليهم لأنه بالماضي كان في مجسمة وفي أيامنا مجسمة، فالرد عليهم واحد. يقول القشيري رحمه الله: والغرض أن يستبين من معه مسكة من العقل، يعني شيء من العقل، أن قول من يقول استواؤه صفة ذاتية لا يعقل معناها، يعني لا يعلم المقصود بزعمهم من كلمة استوى، ويقول اليد صفة ذاتية لا يعقل معناها والقدم صفة ذاتية لا يعقل معناها، تمويه. شو قصده بالتمويه هنا؟ خداع، يعني عم يلبس على الناس، تدليس، خداع. ضمنه تكييف وتشبيه، يعني هن عم بيقولوا هيدي الكلمات حتى يشبهوا رب العالمين بخلقه ويموه على الناس فيتبعونهم على هذا الباطل. وهو أيضا دعاء إلى الجهل، لأنه يا أحباب من يقول لك آمن بما لا يتعقل وصدق بما لا يعرف، هذا لا يكون في الحقيقة قد دعاك إلى علم، هذا دعاك إلى أن تجهل معاني ما يلقى إليك. كيف بدك تآمن بشيء لا يعقل ولا تعلم ما دعاك إليه؟ وقد وضح الحق لذي عينين، يعني للإنسان اللي هو صاحب عينين وعقل وفهم. وليت شعري هذا الذي ينكر التأويل يطرد هذا الإنكار في كل شيء، يعني هدول اللي أنكروا التأويل وقالوا التأويل تعطيل وما من أول، هل هيدا عندهم بكل شيء ولا بس ما يتعلق بالله من الصفات؟ يطرد هذا الإنكار في كل شيء وفي كل آية، يعني بعمم، أم يقنع بترك التأويل في صفات الله تعالى، يعني فقط، يعني بخصص بس المنع من التأويل بالصفات من غير دليل. فإن امتنع من التأويل أصلا، يعني على الإطلاق، في الصفات وغير الصفات فقد أبطل الشريعة، لأنه شو جعلها؟ جعلها متعارضة. ونحن بنقول القرآن يتعاضد مش يتعارض. فقد أبطل الشريعة والعلوم، إذ ما من آية وخبر إلا ويحتاج إلى تأويل وتصرف في الكلام، يعني من الأخبار اللي هي ليست صريحة، يعني كقول الله وهو بكل شيء عليم، هذا لا شك لا يخرج عن الظاهر. مراده يعني أن الآيات التي هي متشابهة هذا لابد أن تعرف من الآيات المحكمة، والألفاظ التي هي عامة أحيانا يأتي ما يخصصها، لأن ثم أشياء لا بد من تأويلها، يعني أو تخصيصها أو تقييدها، يعني أو تقدير إضمار، أضمر شيء فيها لا خلاف بين العقلاء فيه إلا الملحدة الذين قصدهم التعطيل للشرائع. يعني نعطي مثال يا أحباب، الحج أشهر معلومات. شو يعني طيب الحج أشهر معلومات؟ يعني وقت الحج أشهر معلومات. شو قدر هون يا أحباب؟ قدر شيء إضمار، فيها إضمار وقت لم يذكر. إنما الأعمال بالنيات، هون في إضمار شيء. شو هو الأعمال؟ حتى تكون معتبرة في الشرع بدها تكون معها نية، هذا معناه. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. شو يعني لا نكاح صحيح إلا بولي وشاهدي عدل؟ فإذا بده يضمر شيء، وهكذا أغلب النصوص تحتاج إلى هذا. ثم قال رحمه الله، يعني اللي بيتمسك بالظاهر من غير تصرف في الكلام مهما كان الكلام بزعمهم ما من أوله، والاعتقاد لهذا المنهج يعني يؤدي إلى أن يقع صاحبه في التناقض وإلى

إبطال ما هو عليه من التمسك بالشرع، يعني بحسب زعمه بده يتمسك بالشرع، فوقع في الضلال. وإن قال يجوز التأويل على الجملة، يعني على زعمه بكل المواضع، كمان هون فسد الكلام هذا فاسد. وهيدي هي العلة يا أحباب، طلعت فرقة تبطل التأويل بكل شيء، هدول المجسمة، وطلعت طائفة تانية يقال لها الباطنية بتأول كل شيء. أما أهل السنة بيقولوا في آيات تؤول وفي آيات لا تؤول، والتأويل يكون بدليل عقلي قاطع أو نقلي ثابت. ثم قال القشيري رحمه الله: وإن قال يجوز التأويل على الجملة، يعني حيث يحتاج إليه وحيث لا يحتاج إليه، إلا فيما يتعلق بالله وبصفاته فلا تأويل فيه، فهذا مصير منه، يعني يصير كلامه يؤدي إلى، فهذا مصير منه إلى أن ما يتعلق بغير الله تعالى يجب أن يعلم معناه، وما يتعلق بالصانع يعني الخالق تبارك وتعالى وصفاته يجب التقاصي أي البعد عنه، وهذا لا يرضى به مسلم. فإن العلم بالله وصفاته أجل العلوم، وقد تمدح النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أعلم من غيره في هذا المجال، أعلم الناس بالله تبارك وتعالى. ثم قال القشيري: وسر الأمر، حقيقة الموضوع شو هو؟ أن هؤلاء الذين يمتنعون عن التأويل معتقدون حقيقة التشبيه، غير أنهم يدلسون يعني ولا يصرحون باعتقادهم أحيانا كي لا يصدوا فورا، فيتدرجون في جلب الغر الجاهل إلى اعتقادهم، بيتدرجوا معه شوي شوي، فيقولون لله يد لا كالأيدي، هذه كلمة حق لكن أرادوا بها باطل، هن بيقولوها على معنى وأهل السنة بيقولوها على معنى. نحن لما نقول لله يد لا كأيدينا، يعني أطلقت كلمة يد في القرآن، أضيفت إلى الله لا على معنى يعارض القرآن ولا كما تطلق إلى المخلوق وتضاف إلى المخلوق، هذا معناته، مش معناه أنه لا يقال لله يد لأنه ورد في القرآن، إحنا ما بننكر ما ثبت في القرآن. وهكذا أيضا استوى، منقول لها معنى يليق بالله، بس ما منقول له استقرار وجلوس وهيئة ليست كهيئاتنا، لا نقول هذا. فيقولون هؤلاء يعني لله يد لا كالأيدي وقدم لا كالأقدام، وانتبهوا نحن أهل السنة ما منقول الصفة، لا نقول القدم صفة لله كما بينت قبل. ويقولون واستواء بالذات لا كما نعقل فيما بيننا، هكذا يقولون لا كما نعقل، هذه العبارة تمويه، هني مراد على زعم إلى شكل بس نحن ما بنعرفه، حتى هذا باطل. فليقل المحقق يعني من أهل الفهم بعد ما سمع هدول شو بيدعوا، هذا كلام لا بد من استبيان، لا بد من استبيان فيه، يعني فيه إشكال كلامكم، هيدا كلام فيه تمويه، هذا كلام لا بد من استبيان، قولكم نجري الأمر على الظاهر ولا يعقل، كيف هذا؟ لما قلت نجريه على الظاهر يعني أخذت أنه الله جلس استقر لأنه ظاهرها هيك، كيف بعدين قلت لا كما نعقل؟ تناقض. إن أجريت على الظاهر فظاهر الساق في قوله تعالى في سورة القلم يوم يكشف عن ساق، ظاهرها شو؟ هو العضو المشتمل على الجلد واللحم والعظم والعصب، العصب هيدا اللي هي أطناب المفاصل، يعني اللي هي بتصير تمسك المفاصل بنسميها الأوتار، والمخ الذي يعني داخل العظم، هذا الذي هو السائل داخل العظم. فإن أخذت بهذا الظاهر والتزمت بالإقرار بهذه الأعضاء، هذا اللي الظاهر اللي هو يعني عينه والعياذ بالله، هو يعتقد يعني في الله الجوارح والأعضاء، فهو الكفر يعني بدون شك وقعت فيه. وإن لم يمكنك الأخذ بها يعني بمعانيها الظاهرة، فقلت بأنك لا تريد بالظاهر هذه المعاني ولا تنسب إلى الله معاني الجسمية وصفات المخلوقات،
فأين الأخذ بالظاهر يعني الذي ادعيت كذبا؟ ألست قد تركت الظاهر؟ يعني أنت لما رفضت نسبة معاني المخلوقين بزعمك ما بتكون تركت الظاهر، فكيف عم تقول أخذت بالظاهر؟ وعلمت تقدس الرب تعالى، تنزه الله عما يوهم الظاهر، فكيف يكون ترك الظاهر أخذا بالظاهر؟ هذا هو ملخص كلامه للقشيري رحمه الله. هي عبارات شوية دسمة يا أحباب، لكن أنا بقول لكم مؤدى الكلام، هؤلاء اللي بيقولوا نحن بناخذ بالظاهر وما من أول الآيات، هن حقيقة يدعون التجسيم واعتقادهم التجسيم والتشبيه، لكن بيحكوا عبارات تمويه للناس حتى الناس لا ترفضهم على من أول ما يسمعوا الكلام. وإن قال الخصم يعني للتهرب مدلسا هذه الظواهر يعني التي عنيتها بقولي نأخذ بالظاهر لا معنى لها أصلا، على زعمه قال هذه ما لها معنى، يعني هذه طريقة تانية. هلأ هني أحيانا شو بيقولوا لك؟ هذا الذي ورد لا معنى له. شو قال لهم القشيري؟ فهو من هذا الإنسان حكم بأنها ملغات، يعني يزعم بحسب اللغة ما لها معنى، يزعم منه ما كان في إبلاغها إلينا فائدة وهي هدر، يعني لا اعتبار لها بزعمه. وهذا محال، لأنه أحباب القرآن نزل باللغة العربية والقرآن منزه عن اللغو، القرآن لا ريب فيه، لا شك في ذلك أنه في معاني. وفي لغة العرب ما شئت من التجوز، الكثير الكثير من المجاز. القرآن فيه توسع في الخطاب، كانوا العرب القدماء بزمن البعثة بيعرفوا كيف يستعمل الكلمات وكيف ترد الكلمة وبأي سياق وعلى أي معنى وكيف الحقيقة منها وشو المجاز. وكانوا يعرفون موارد الكلام، يعني كيف يرد الكلام ومعنى ما ورد، ويفهمون المقاصد يعني ما يقصد من معاني الألفاظ. فمن تجافى أي ابتعد عن التأويل، يعني حيث ينبغي التأويل ترك التأويل، فذلك لقلة فهمه بالعربية. ومن هون يا أحباب دخل الضلال على كثير من أهل البدع ولا سيما المجسمة والمشبهة. ومن أحاط بطرق من العربية، يعني اللي عنده طرق واسعة وسعت معرفته بلغة العرب الفصحاء، هان عليه مدرك الحقائق، يعني أن يدرك ويميز في كلام العرب ونصوص الشريعة، فبيميز بين الحقيقة والمجاز، ما أريد منه الظاهر وما كان له تأويل بدليل إلى غير ذلك. ليه؟ لأنه أحاط باللغة، بيعرف باللغة. وقد قيل يعني قرئ في بعض القراءات في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني بالوقف على لفظ العلم. هذه القراءة رواها الطبري وغيره كما في تفسيره عن مجاهد، فكأنه قال، فيصير المعنى يعني والراسخون في العلم أيضا يعلمونه، أي يعلمون معنى المتشابه اللي هو من أي نوع يا أحبابنا؟ كالاستواء، ليس الذي هو خاص بالله كخروج الدجال وقيام الساعة. ويقولون منهن الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، يعني إن المحكمات من عند الله وإن المتشابهات من عند الله ونؤمن بذلك كله. فإن الإيمان بالشيء إنما يتصور بعد العلم به، أما ما لا يعلم يعني بوجه من الوجوه فالإيمان به غير متأت، غير ممكن. فمن علم مثلا بوجه من الوجوه، مثلا قول الله الرحمن على العرش استوى، أنه لا يراد به الاستقرار والجلوس أو العلو بالمسافة، بل هو معنى من المعاني جاءت بها لغة العرب يعلمها الله يليق بالله، هذا بيكون لو معين معنى من المعاني يكون عرف هذا الشيء بوجه من الوجوه، لذلك يقال آمن بالاستواء ويصح. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، هذا رواه عنه الطبري وغيره، أنا من الراسخين في العلم، يعني من المتمكنين في العلم، وقال هيدا الكلام حتى يجوا الناس يسألوه
انتهى كلام الحافظ الزبيدي فيما نقله عن أبي النصر القشيري رحمه الله ورحم الله علماء أهل السنة والجماعة كيف ردوا على هذه الشبه. ثبتني الله وإياكم على العقيدة الحقة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71 390 711،
3: 05 813 277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك.
9: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن من أولى الأولويات أن يؤدي المؤمن ما أمره الله به من واجبات، ويجتنب ما نهاه عنه من محرمات. ومن الأمور المهمة في دين الله تعالى أن لا يؤذي المسلم غيره من المسلمين، ولا يوقعهم في التهلكة، بل أن يعينهم ويفرج عنهم كرباتهم. فقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قوله المسلم أخو المسلم، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال البيضاوي: أي من حيث إنهم منسوبون إلى أصل، وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية. ورتب على هذه الأخوة المقتضية لمزيد الشفقة والتناصر والتعاون. وقوله لا يظلمه بأن ينقصه من ماله أو من حقه بغصب أو نحوه، بل أن ينصره ويدفع الظلم عنه ويدفعه عن الظلم، كما سيأتي في حديث: صر أخاك ظالما، أي بكفه عن الظلم. وقوله ولا يسلمه إلى عدوه، ومنه نفسه التي هي أمارة بالسوء والشيطان، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه، أي ما يحتاج إليه حالا أو مآلا، كان الله في حاجته، أعانه الله ووفقه الله ويسر له قضاء حاجته جزاء وفاقا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما، قال الحافظ: أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس. والذي يظهر أن الستر محله في معصية وقعت وانقضت، أما فيما تلبس الشخص فيجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها. والستر على المسلم لا يمنع الإنكار عليه خفية، وهذا في غير المجاهر المصر، وأما المجاهر فخارج عن هذا، ولا غيبة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يحذره الناس. ويختتم الحديث الشريف بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة بأن لا يعاقبه على ما فرط منه. وفي الحديث حض على التعاون وحسن المعاشرة والألفة والستر على المؤمن، وترك الشماتة فيه والإشهار لذنوبه بدون عذر. وفيه أن المجازات قد تكون في الآخرة من جنس الطاعة في الدنيا. وهذا الحديث يحتوي على كثير من آداب المسلمين. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية القرآنية تدل على أنه يجب اتباع الرسول فيما أمر به ونهى عنه. لو لم يكن ذكر في القرآن ليست طاعة الرسول فيما جاء في القرآن فقط، بل ما جاء به الرسول يتبع فيما جاء في القرآن وفيما لم يأتي في القرآن. في كل يجب اتباع الرسول، ليس كما يقول بعض الملحدين: نحن نأخذ بما جاء في القرآن، أما ما لم يأتي في القرآن فنحن لا نأخذ به لو أتى به الرسول. هؤلاء كفروا، هؤلاء ملحدون. ومنهم رجل هو في أول الأمر ما كان هكذا، لكنه صاحب رجلا ملحدا فصار يقول: نحن لا نأخذ إلا بما جاء في القرآن. صار ملحدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معناه اتبعوا الرسول مطلقا. القرآن أمر باتباع الرسول. معنى الأسوة الاقتداء، أي أنتم مأمورون بالاقتداء برسول الله فيما يبلغه عن الله من تحليل أو تحريم وغير ذلك. القدر الذي جاء في القرآن هو أصول الأحكام وأصول العقيدة، لكن لا يفهم كل من قرأ القرآن أصول الأحكام وأصول العقيدة. يوجد آية في القرآن الكريم كلماتها قليلة، وهي: ليس كمثله شيء. هذه الآية تحوي الكثير من المعاني. هذه الآية ليس كمثله شيء تدل على أن الله لا يشبه العالم بوجه من الوجوه. العالم أجسام كثيفة وأجسام لطيفة، وصفات الجسم الكثيف وصفات الجسم اللطيف. الآية تدل على أن الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا. العالم منحصر في هذين: حجم وصفة حجم. ثم الحجم نوعان: حجم كثيف وحجم لطيف. الحجم الكثيف ما يجس باليد كالحجر، والحجم اللطيف ما لا يجس باليد كالضوء. الشمس حجم كثيف، لكن ضوءها جسم لطيف، والريح كذلك، والروح كذلك. ثم الحجم الكثيف والحجم اللطيف لهما صفات: الحركة والسكون والتحيز في جهة ومكان. الحجم لا بد له من جهة ومكان. الله ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا، فليس متحيزا في جهة ومكان، ولا هو متحيز في جميع الجهات، لأن الجهات والأماكن لم تكن موجودة، لم يكن شيء من المخلوقات موجودا قبل أن يخلقهم الله. الله تعالى كان قبل المكان والزمان والجهات الست. أما هو سبحانه وتعالى فهو موجود قبل الزمان وقبل المكان، فلا يقال متى خلق الله. هذه السماوات والأراضي السبعة والعرش ما كان شيء من هؤلاء موجودا، ولا الروح، كل شيء سوى الله كان معدوما، سبقه العدم. أما الله تعالى فلم يسبقه العدم، فلا يشبه شيئا، سبقه العدم. فالله لا يشبه شيئا من العالم، لأن كل شيء من هذا العالم سبقه العدم. ثم الله تعالى أوجد الأشياء بعضها قبل بعض، وهو لا يشبه شيئا من هذه الأشياء كلها. كل هذه المعاني تفهم من قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وتدل هذه الآية أيضا على أن الله ليس متحركا ولا ساكنا. هذا العالم قسم منه ساكن كالعرش والسماوات، وقسم منه متحرك دائما كالنجوم. حتى التي يظن أنها ثابتة عند النظر إليها هي في الحقيقة متحركة، لكن بعضها حركتها بطيئة وبعضها حركتها سريعة. أما البشر والبهائم مرة متحركات ومرة ساكنات، والله تعالى لا يتصف بالحركة ولا بالسكون، ليس كالعرش الذي هو ثابت دائما، ولا كالإنسان الذي يتحرك أحيانا ويسكن أحيانا، ولا كالنجوم التي تتحرك دائما. كل هذا يفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء. فأصول العقائد وأصول الأحكام مذكوران في القرآن، أما التفاصيل فالرسول صلى الله عليه وسلم بينها. لذلك لا يجوز أن يقال نحن نأخذ بما في القرآن ولا نأخذ بما ليس في القرآن. فلما كان الله تعالى موجودا لا كالموجودات، أي لا يشبه أي موجود من الموجودات ولا يتصور، كانت معرفة الله باعتقاد أنه موجود من غير اعتقاد أن له كيفية، ومن غير اعتقاد أن له شكلا، صار هذا هو معرفة الله تعالى. فالله لا يمكن تصوره في النفس، لأنه ليس حجما ليس شكلا. لذلك قال علماء أهل الحق مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ولذلك نهانا الشرع عن التفكر في ذات الله، وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته، لأن التفكر في ذات الله لا يوصل إلى نتيجة صحيحة، إنما يوصل إلى الحيرة. الذي يتفكر في ذات الله كيف هو، أين هو، كيف هو شكله، هل هو متحيز في جهة الأمام أو في جهة أعلى، لأن الله ليس شيئا يتصور في القلب، إنما معرفة الله اعتقاد أنه موجود من غير أن يكون في جهة فوق أو غيرها، ومن غير أن يكون جسما كبيرا أو حجما صغيرا أو حجما بين ذلك أو كأصغر حجم. أصغر حجم تراه العين الهباء، وأكبر حجم أوجده الله العرش. فالله ليس حجما صغيرا كالهباء، ولا هو حجم كبير كالعرش، ليس حجما بالمرة، ولا هو كالحجم الذي هو بين أصغر حجم وبين أكبر حجم. فمن عرف هذا يقال عنه عارف بالله، مؤمن بالله. أما من يتخيله حجما قاعدا فوق العرش فلم يعرفه كالمشبهة. المشبهة اعتقادهم أن الله جسم كبير قاعد فوق العرش. هؤلاء ما عرفوا الله، يعبدون شيئا لا وجود له. لا يوجد فوق العرش جسم حي سميع بصير، لا يوجد. العرش كالكعبة للملائكة، حول العرش ملائكة أكثر من كل ما خلق الله من ذوي الأرواح، بل أكثر من عدد أوراق الأشجار وقطرات الأمطار. هؤلاء الملائكة الله أمرهم أن يطوفوا حول العرش كما نطوف نحن حول الكعبة. المشبهة وصفوا الله بالجلوس، والجلوس صفة يشترك فيها الملائكة والبشر والبهائم، القرود والكلاب وغيرها، كل هؤلاء يجلسون. والجلوس لا يكون إلا ممن له نصف أعلى ونصف أسفل. المشبهة جعلوا الله كالإنسان، هم لا يقولون الله إنسان، لكن من حيث المعنى جعلوا الله كالإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من عقائد التشبيه، وأن يثبتنا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة التنزيه، أن الله تعالى موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك. نداء أف أم، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء أف أم، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: مدى المعرفة. AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53-06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بيزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: صباحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

تفسير سورة الفلق. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا محمد أستجير برب الفلق، أي الصبح. من شر ما خلق، أي من الشر الذي خلقه الله، وهو عام يدخل فيه جميع ما يوجد منه الشر من مكلف وغيره. ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا أظلم ودخل على الناس. ومن شر النفاثات، هن السواحر ينفثن إذا سحرن. في العقد، أي التي تعقدها في الخيط، تنفخ فيها من غير ريق مع شيء تقوله، والاستعاذة من شرهن، وهو ما يصيب الله به من الشر عندما يفعلون ذلك عادة. ومن شر حاسد، أي اليهود الذين حسدوا رسول الله. إذا حسد، أي أظهروا حسدهم وعملوا بمقتضاه، كلبيد الذي هو من اليهود الحاسدين لرسول الله. والحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره، كأن يحتال للمحسود فيما يؤذيه، أما إذا لم يظهر الحسد فما يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره. والله تعالى أعلم وأحكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاه. حي على الصلاه. حي على الفلاح.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: الحمد لله.

عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: Yes, Travel and Tourism. Yes, Travel and Tourism. Yes, Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
0: Yes, Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
0: Honeymoon Package. Yes, Travel. العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
0: Yes, Travel and Tourism.
3: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ خالد حنيني ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. إخوة الإيمان، إن الله تعالى أكرمنا ببعثة الأنبياء، ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والأنبياء كلهم من بين البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم وخسران مكذبيهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم عن المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فمن معجزاته صلى الله عليه وسلم انطاق الضب، فقد روى الدارقطني والبيهقي وشيخه الحاكم بن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه، إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا وجعله في كمه ليذهب به إلى رحله، فرأى جماعة محتفين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على من هؤلاء الجماعة؟ على هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فأتاه فقال: يا محمد، ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك، فلولا أن تسميني العرب عجولا لقتلتك وسررت الناس بقتلك أجمعين. ثم أقبل الأعرابي على رسول الله وقال: واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضب. وأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن آمن بك آمنت بك. فقال رسول الله: يا ضب. فأحيى الله تعالى الضب، فكلمه بلسان طلق فصيح، عربي مبين صريح، يفهمه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. فقال صلى الله عليه وسلم: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أنا يا ضب؟ فقال: أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا، والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض منك، والله لأنت الساعة أحب إلي من نفسي ومن ولدي، فقد آمن بك شعري وبشري وداخلي وخارجي وسري وعلانيتي. ثم ذهب إلى قومه فحدثهم بحديثه، فقالوا كلهم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: مرنا بأمرك. فقال: كونوا تحت راية خالد بن الوليد. ولم يؤمن أيامه صلى الله عليه وسلم من العرب ولا من غيرهم ألف غيرهم دفعة واحدة. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه، فلم يصلي علي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت يا علي؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فأمسك عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيت الشمس كادت أن تغرب، ثم رأيتها وقفت على الجبال والأرض. وذلك بالصهباء في خيبر حيث قام علي وصلى. إخوة الإيمان، بعد ذكر هاتين المعجزتين العظيمتين، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء، هم ينفعون بعد موتهم. وأما نبينا محمد فصلاتنا معروضة عليه، عليه الصلاة والسلام. وقد روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقال عليه السلام: مررت ليلة أسري بي على قبر موسى عند الكثيب الأحمر، فإذا هو قائم في قبره يصلي. وقد قال الحبيب المصطفى: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. اللهم نور قلوبنا بهدي نبيك، وثبتنا على الإيمان، وتوفنا مسلمين، ونور قبورنا بالطاعة يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97 03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
4: اليوم تختار اختصاصك، لكن الأهم تختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة، والشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
5: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71 358 058.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة.
1: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، برغور 01-651-748.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
5: تمام.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا بكم يا أحباب في هذا الدرس المبارك من كتاب مبارك بالعقيدة الطيبة المباركة عقيدة الأشاعرة والماتريدية حماهم الله. واليوم وصلنا في كتاب شيخنا رحمات الله عليه إلى الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، فقال رحمه الله: لفهم هذا الموضوع كما ينبغي يجب معرفة أن القرآن توجد فيه آيات محكمات، يعني يتضح معناها بمجرد قراءتها، وآيات متشابهات يرجع لفهمها على وجهها إلى الآيات المحكمات، كما قال تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر

الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم

الكتاب هو الله الذي أنزل عليك يا محمد الكتاب القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، أساس الكتاب، مرجع الآيات الأخرى إليها، وأخر متشابهات. هذه المتشابهات يحتاج الإنسان أن يردها إلى الآيات المحكمات حتى تتضح دلالتها. فأما الذين في قلوبهم زيغ وميل عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه من القرآن من الآيات ابتغاء الفتنة، يعني إيقاع الفتنة، يريدون أن يشوشوا على عقيدة أهل السنة، وابتغاء تأويله، يعني يريدون معرفة وقت حصوله كقيام الساعة، هذا على قراءة الوقف على لفظ الجلالة الله. يعني في قراءتين لها الآية يا أحباب، وما يعلم تأويله إلا الله. نقف هون، نرجع نبلش باللي بعدها على الابتداء. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. في قراءة تانية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. توقف هون. فهيدا يا أحباب القراءة الأولى اللي الوقف على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله، هذا كقيام الساعة، هذا لا يعلم متى تكون على التمام إلا الله، متى ينزل عيسى عليه السلام، لا يعلم هذا إلا الله، متى خروج الدجال، لا يعلم هذا إلا الله. فالذين في قلوبهم زيغ وضلال يحاولون تعيين وقت حصول هذه الأشياء التي لا يعلمها إلا الله، كاليهودي استعملوا بزعمهم حساب الجمل في الحروف المقطعة حتى اللي هي أوائل السور في القرآن الكريم لتعيين بزعمهم وقت قيام الساعة، ولا يعلم ذلك على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. هذا في الحقيقة، لذلك الراسخون في العلم يقولون نؤمن بهذه الآيات ولو كنا لا نعلم متى تقوم الساعة. على القراءة الثانية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يراد به كمعنى الاستواء واليد والوجه والعين التي أضيفت إلى الله. فإن الراسخين في العلم يعني المتمكنون في العلم يعلمون معاني هذه الكلمات لأنها نزلت باللغة العربية وهو بلسان عربي واضح مبين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الآيات المحكمة هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا، معنى واحدا، أو ما عرف المراد به بوضوح، يعني كانت الدلالة على المراد واضحة جلية صريحة، وضرب لذلك الشيخ عبد الله رحمه الله أمثلة، فقال كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا. هل تعلم له سميا يعني لا تعلم له مثيلا، لأن الله لا مثل له. وأما الآيات المتشابهة، والمتشابه هو ما لم تتضح دلالته، هذا التفسير الأول، أو يحتمل أوجها عديدة، يعني بحسب وضع اللغة له معاني عديدة، واحتاج إلى النظر ممن؟ من أهل الفهم، من أهل العلم والدراية باللغة والمعاني والنصوص، لحمله على الوجه المطابق الذي لا يتعارض مع الآيات المحكمات. لذلك كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا في سورة طه، ليس معناه استقر، ليس معناه جلس، وإنما استوى لها 15 معنى في لغة العرب، فاحتيج للنظر إلى أي المعاني بالرجوع إلى المحكم، كقول الله ليس كمثله شيء. ومن المتشابه يعني الذي لا بد من تأويله قوله تعالى في سورة فاطر إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
ظاهر هيدي الآية يا أحباب إنه الله بجهة فوق، وليس هذا المراد، لأن الأدلة القطعية قامت أن الله تعالى لا يحتاج إلى مكان وليس في جهة من القرآن والعقل. فإذا يرجع في فهم الآية هذه إلى المحكم كقوله ليس كمثله شيء. فالمراد المحل المكرم عند الله تبارك وتعالى وهي السماء، مسكن الملائكة، أي أن الكلم الطيب كلا إله إلا الله يصعد إلى محل كرامة الله وهو السماء، يعني المشرف عند الله. والعمل الصالح يرفعه، أي الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، لأن كلمة التوحيد هي الأصل، لا إله إلا الله، هذا من الكلم الطيب، الكلام الحسن، يعني الكلام الطيب كلا إله إلا الله، هذا شرط حتى تنقبل الأعمال الصالحة، لابد أن يكون الشخص على الإسلام. وهذا منطبق، يعني التفسير اللي فسره الشيخ رحمه الله منطبق ومنسجم مع الآية المحكمة ليس كمثله شيء. فإذا لابد أن نخرج هذه الآية عن ظاهرها لأنه في دليل، مثل الآية الثانية اللي فيها عن سيدنا إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ظاهرها أنه الله في فلسطين، لكن ليس هذا المراد. فإذا كما هذه الآية ليس معناها أن الله تعالى يسكن فلسطين، كمان الآية إليه يصعد الكلم الطيب ليس معناها أن الله يسكن السماء. فتفسير الآيات المتشابهة يجب أن يرد إلى الآيات المحكمة، يعني بحيث يوافقها، بحيث لا يعارضها. هذا في المتشابه الذي يجوز للعلماء أن يعلموه، لأنه قلنا المتشابه نوعان، ما كان لا يعلمه الناس ولا أحد من خلق الله كمتى قيام الساعة على التمام، هذا من المتشابه الذي لا سبيل للخلق إليه. وأما المتشابه الذي أريد بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف على لفظ الجلالة، فهو ما كان مثل وجبة القيامة، وجبة يعني قيام، وقت قيام الساعة وخروج الدجال، هذا على التحديد، الدجال المسيح الدجال كذاب، يعني لا يعلم متى خروجه إلا الله، لا يعلم متى خروج هذا الدجال إلا الله. فليس من قبيل آية الاستواء. أما آية الاستواء فأهل السنة فيها وكل المتشابهات على طريقتين، الطريقة الأولى قالوا نؤولها تأويلا إجماليا، نخرج عن الظاهر الذي يوهم ما لا يليق بالله ولا نعطيها معنى تفصيليا، هذا اسمه تأويل ويسمى التفويض، هذا إجمال. أما النوع الثاني، الطريقة الثانية وهذه كمان صحيحة، يقال لها التأويل التفصيلي، تعطى الكلمة معنى مما يوافق اللغة العربية. فإذا آية الاستواء ليس معناها الجلوس ولا الاستقرار ولا التحيز، لأن هذا من صفة الخلق، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم، يعني ما يدل على ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه مرفوعا، اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. الشيخ عبد الله رحمه الله يقول عن هذا الحديث ضعيف ضعفا خفيفا، لأنه رويه من طريق، ولكن هذا يا أحباب لا يعني أنه لا يعمل به. فالهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد يقول فيه عثمان بن حسان وذكره ابن أبي حاتم فلم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات، لكن إذا أضيف إلى هذا تصحيح ابن حبان له علم أن الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن ضعفه خفيف، يعني لا يمنع من إيراده والاستئناس به. بعدين نحن ليست عمدتنا على هذه الكلمة، على هذه الكلمات فقط، إنما العمدة بما أجمعت عليه الأمة وما
جاء في باقي شريعة النبي عليه الصلاة والسلام من الآيات والنصوص. وقد بين أبو نصر القشيري رحمه الله ابن أبي القاسم الشناعة البشاعة التي تلزم نفاة التأويل، يعني اللي بيقوله ناخذ على الظاهر ولا نؤول. وأبو نصر القشيري وهو الذي وصفه الحافظ عبد الرزاق الطبسي بإمام الأئمة، شو قال عنه؟ إمام الأئمة رحمه الله. كما نقل ذلك الحافظ ابن عساكر، كما هذا الحافظ من كبار العلماء والحفاظ، في كتابه تبيين كذب المفتري. قال المحدث اللغوي الفقيه الحنفي مرتضى الزبيدي في شرحه المسمى إتحاف السادة المتقين نقلا عن كتاب التذكرة الشرقية لأبي نصر القشيري ما نصه. وأما قول الله عز وجل في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله، إنما يريد به وقت قيام الساعة، يعني متى تكون على التمام. نحن يا أحباب نعرف علامات الساعة، يعني اللي ذكرت لنا كمان مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والشيخ عبد الله رحمه الله ذكر في الصراط، إن شاء الله نأتي إليها، هذه العلامات، يعني بعض العلامات. فإن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، أيان مرساها، يعني متى وقوعها ومتى وقوعها، فهذا لا يعلمه إلا الله. فالمتشابه إشارة إلى علم الغيب، فليس يعلم عواقب الأمور إلا الله عز وجل. أنت بتمشي بأمور كمخلوق، لكن عاقبة الأمر نحن لا نعلمها، نحن ما غاب عنا هو غيب، يعني خفي علينا، لا يعلمه هذا إلا الله. الله يطلع بعض خلقه على بعض الأمور، لكن الغيب كله لا يعلمه إلا الله. يقول القشيري: ولهذا قال، يعني في سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي هل ينظرون إلا قيام الساعة وكيف يسوغ لقائل. كيف يعني؟ يقول قائل، وهذا لا يليق أن يقوله القائل، وكيف يسوغ لقائل أن يقول في كتاب الله تعالى، يعني القرآن، ما لا سبيل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلم تأويله إلا الله. يعني كيف واحد بيقول أنه في كلمات بالقرآن ما حدا بيعرف معناها إلا الله؟ هذا كلام يا أحباب معناته أنه النبي عم يدعي إلى الإيمان بشيء لا يعرف. هذا قدح بالنبوة، هذا ذم للنبوة، هذا معارض لما جاء النبي به، لأنه وظيفته يبلغ الناس بشيء واضح. فكيف هذا بيقول أن القرآن نزل بلسان عربي واضح وهو منه للعرب واضح، وهني كانوا فصحاء بلغاء؟ هيك عم بيقول القشيري رحمه الله. قال رحمه الله: وكيف يسوغ لقائل أن يقول في كتاب الله ما لا سبيل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلم تأويله إلا الله، أليس هذا من أعظم القدح في النبوات، يعني الجرح، يعني الطعن بالنبوات، وأن النبي، يعني بزعمهم صلى الله عليه وسلم، ما عرف تأويل ما ورد في صفات الله تعالى ودعا الخلق إلى علم ما لا يعلم. أليس الله يقول بلسان عربي مبين؟ بلى. فإذا يعني لو كان في القرآن بزعمهم ما لا سبيل لأحد لمعرفته، كان على زعمهم، يعني على زعم هؤلاء المتنطعين، كانوا يقولون يجب أن يقولوا كذب، يعني كانوا قالوا له كذبت، كيف بتقول مبين ونحن منا فهمانينه؟ حيث قال بلسان عربي مبين، إذ لم يكن معلوما عندهم، وإلا فأين هذا البيان، يعني لكانوا قالوا قوله مبين كذب، إذ كيف يكون بلسان عربي ظاهر ثم لا يعرف أي منا معناه؟ ولقالوا له كذلك إذا كان بلغة العرب كما يزعم محمد، فكيف يدعي أنه مما لا تعلمه العرب لما كان ذلك الشيء عربيا؟ قال القشيري رحمه الله: فما قول في مقال، أي فماذا يقال في قول، أي فهل يصح قول
مآله يعني مؤداه إلى تكذيب الرب سبحانه؟ قال: ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى، فلو كان في كلامه وفيما يلقيه إلى أمته شيء لا يعلم تأويله، يعني معناه، إلا الله تعالى لكان للقوم أن يقولوا: بين لنا أولا من تدعونا إليه وما الذي تقول حتى نقدر على الإيمان به، فإن الإيمان بما لا يعلم، يقول القشيري، فإن الإيمان بما لا يعلم أصله غير متأت، يعني لا يمكن. ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه دعا إلى رب موصوف بصفات لا تعقل، يعني لا يدل كلامه على معناها، هذا معنى لا تعقل، أمر عظيم لا يتخيله مسلم، يعني ولا يقول به مسلم، فإن الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالموصوف، يعني الجهل بصفات الشيء يقتضي عدم معرفة من هو الموصوف، والغرض أن يستبين من معه مسكة من العقل، يعني اللي عنده شيء من العقل الغرض من هذا أن يتضح له ما يقوله هذا الآن القشيري، أراد أن يبين أني أبين هذا أن كلام المشبهة اللي بيقولوا ما بنعرف هذه الآيات شو معناها ولا يعرف معناها، وبزعمهم هذا جاء بكلام العرب فكيف لا يعرف معناها، عم يرد عليهم لأنه بالماضي كان في مجسمة وفي أيامنا مجسمة، فالرد عليهم واحد. يقول القشيري رحمه الله: والغرض أن يستبين من معه مسكة من العقل، يعني شيء من العقل، أن قول من يقول استواؤه صفة ذاتية لا يعقل معناها، يعني لا يعلم المقصود بزعمهم من كلمة استوى، ويقول اليد صفة ذاتية لا يعقل معناها والقدم صفة ذاتية لا يعقل معناها، تمويه، شو قصده بالتمويه هنا؟ خداع، يعني عم يلبس على الناس، تدليس، خداع، ضمنه تكييف وتشبيه، يعني هني عم بيقولوا هيدي الكلمات حتى يشبهوا رب العالمين بخلقه ويموه على الناس فيتبعونهم على هذا الباطل. وهو أيضا دعاء إلى الجهل، لأنه يا أحباب من يقول لك آمن بما لا يتعقل وصدق بما لا يعرف، هذا لا يكون في الحقيقة قد دعاك إلى علم، هذا دعاك إلى أن تجهل معاني ما يلقى إليك، كيف بدك تآمن بشيء لا يعقل ولا تعلم ما دعاك إليه؟ وقد وضح الحق لذي عينين، يعني للإنسان اللي هو صاحب عينين وعقل وفهم، وليت شعري هذا الذي ينكر التأويل يطرد هذا الإنكار في كل شيء، يعني هدول اللي أنكروا التأويل وقالوا التأويل تعطيل وما من أول، هل هيدا عندهم بكل شيء ولا بس ما يتعلق بالله من الصفات؟ يطرد هذا الإنكار في كل شيء وفي كل آية، يعني بعمم، أم يقنع بترك التأويل في صفات الله تعالى، يعني فقط، يعني بخصص بس المنع من التأويل بالصفات من غير دليل، فإن امتنع من التأويل أصلا يعني على الإطلاق في الصفات وغير الصفات فقد أبطل الشريعة، لأنه شو جعلها؟ جعلها متعارضة، ونحن بنقول القرآن يتعاضد مش يتعارض، فقد أبطل الشريعة والعلوم، إذ ما من آية وخبر إلا ويحتاج إلى تأويل وتصرف في الكلام، يعني من الأخبار اللي هي ليست صريحة، يعني كقول الله وهو بكل شيء عليم، هذا لا شك لا يخرج عن الظاهر، مراده يعني أن الآيات التي هي متشابهة هذا لابد أن تعرف من الآيات المحكمة، والألفاظ التي هي عامة أحيانا يأتي ما يخصصها، لأن ثم أشياء لا بد من تأويلها، يعني أو تخصيصها أو تقييدها، يعني أو تقدير إضمار، أضمر شيء فيها لا خلاف بين العقلاء فيه إلا الملحدة الذين قصدهم التعطيل للشرائع،
يعني نعطي مثال يا أحباب. الحج أشهر معلومات. شو يعني طيب الحج أشهر معلومات؟ يعني وقت الحج أشهر معلومات. شو قدر هون يا أحباب؟ قدر شيء إضمار، فيها إضمار وقت لم يذكر. إنما الأعمال بالنيات، هون في إضمار شيء. شو هو الأعمال؟ حتى تكون معتبرة في الشرع بدها تكون معها نية. هذا معناه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. شو يعني لا نكاح صحيح إلا بولي وشاهدي عدل؟ فإذا بده يضمر شيء، وهكذا أغلب النصوص تحتاج إلى هذا. ثم قال رحمه الله، يعني اللي بيتمسك بالظاهر من غير تصرف في الكلام مهما كان الكلام بزعمه ما من أوله، والاعتقاد لهذا المنهج يعني يؤدي إلى أن يقع صاحبه في التناقض وإلى إبطال ما هو عليه من التمسك بالشرع، يعني بحسب زعمه بده يتمسك بالشرع فوقع في الضلال. وإن قال يجوز التأويل على الجملة، يعني على زعمه بكل المواضع، كمان هون فسد الكلام، هذا فاسد. وهيدي هي العلة يا أحباب، طلعت فرقة تبطل التأويل بكل شيء، هدول المجسمة، وطلعت طائفة تانية يقال لها الباطنية بتأول كل شيء. أما أهل السنة بيقولوا في آيات تؤول وفي آيات لا تؤول، والتأويل يكون بدليل عقلي قاطع أو نقلي ثابت. ثم قال القشيري رحمه الله، وإن قال يجوز التأويل على الجملة، يعني حيث يحتاج إليه وحيث لا يحتاج إليه، إلا فيما يتعلق بالله وبصفاته فلا تأويل فيه، فهذا مصير منه، يعني يصير كلامه يؤدي إلى، فهذا مصير منه إلى أن ما يتعلق بغير الله تعالى يجب أن يعلم معناه، وما يتعلق بالصانع يعني الخالق تبارك وتعالى وصفاته يجب التقاصي أي البعد عنه، وهذا لا يرضى به مسلم. فإن العلم بالله وصفاته أجل العلوم، وقد تمدح النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أعلم من غيره في هذا المجال، أعلم الناس بالله تبارك وتعالى. ثم قال القشيري، وسر الأمر، حقيقة الموضوع شو هو؟ أن هؤلاء الذين يمتنعون عن التأويل معتقدون حقيقة التشبيه، غير أنهم يدلسون يعني ولا يصرحون باعتقادهم أحيانا كي لا يصدوا فورا فيتدرجون في جلب الغر الجاهل إلى اعتقادهم، بيتدرجوا معه شوي شوي، فيقولون لله يد لا كالأيدي. هذه كلمة حق لكن أرادوا بها باطل، هن بيقولوها على معنى وأهل السنة بيقولوها على معنى. نحن لما نقول لله يد لا كأيدينا، يعني أطلقت كلمة يد في القرآن، أضيفت إلى الله لا على معنى يعارض القرآن ولا كما تطلق إلى المخلوق وتضاف إلى المخلوق، هذا معناته. مش معناه أنه لا يقال لله يد لأنه ورد في القرآن، احنا ما بننكر ما ثبت في القرآن، وهكذا ايضا استوى بنقول لها معنى يليق بالله، بس ما بنقول له استقرار وجلوس وهيئة ليست كهيئاتنا، لا نقول هذا. فيقولون هؤلاء يعني لله يد لا كالأيدي وقدم لا كالأقدام. وانتبهوا نحن أهل السنة ما بنقول الصفة، لا نقول القدم صفة لله كما بينت قبل. ويقولون واستواء بالذات لا كما نعقل فيما بيننا، هكذا يقولون لا كما نعقل، هذه العبارة تمويه، هن مراد على زعم إلى شكل بس نحن ما بنعرفه، حتى هذا باطل. فليقل المحقق يعني من أهل الفهم بعد ما سمع هدول شو بيدعوا، هذا كلام لا بد من استبيان، لا بد من استبيان فيه، يعني فيه إشكال كلامكم، هيدا كلام فيه تمويه، هذا كلام لا بد من استبيان، قولكم نجري الأمر على الظاهر ولا يعقل. كيف هذا؟ لما قلت نجريه على الظاهر يعني أخذت أنه الله جلس استقر، لأنه ظاهرها هيك،
كيف بعدين قلت لا كما نعقل؟ تناقض. إن أجريت على الظاهر فظاهر الساق في قوله تعالى في سورة القلم يوم يكشف عن ساق، ظاهرها شو؟ هو العضو المشتمل على الجلد واللحم والعظم والعصب. العصب هيدا اللي هي أطناب المفاصل، يعني اللي هي بتصير تمسك المفاصل، بنسميها الأوتار. والمخ الذي يعني داخل العظم، هذا الذي هو السائل داخل العظم. فإن أخذت بهذا الظاهر والتزمت بالإقرار بهذه الأعضاء، هذا اللي الظاهر اللي هو يعني عينه والعياذ بالله، هو يعتقد يعني في الله الجوارح والأعضاء، فهو الكفر يعني بدون شك، وقعت فيه. وإن لم يمكنك الأخذ بها يعني بمعانيها الظاهرة، فقلت بأنك لا تريد بالظاهر هذه المعاني ولا تنسب إلى الله معاني الجسمية وصفات المخلوقات، فأين الأخذ بالظاهر يعني الذي ادعيت كذبا؟ ألست قد تركت الظاهر؟ يعني أنت لما رفضت نسبة معاني المخلوقين بزعمك، ما بتكون تركت الظاهر؟ فكيف عم تقول أخذت بالظاهر؟ وعلمت تقدس الرب تعالى، تنزه الله عما يوهم الظاهر، فكيف يكون ترك الظاهر أخذا بالظاهر؟ هذا هو ملخص كلامه للقشيري رحمه الله. هي عبارات شوية دسمة يا أحباب، لكن أنا بقول لكم مؤدى الكلام، هؤلاء اللي بيقولوا نحن بناخذ بالظاهر وما من أول الآيات، هن حقيقة يدعون التجسيم واعتقادهم التجسيم والتشبيه، لكن بيحكوا عبارات تمويه للناس حتى الناس لا ترفضهم على من أول ما يسمعوا الكلام. وإن قال الخصم يعني للتهرب مدلسا هذه الظواهر يعني التي عنيتها بقولي نأخذ بالظاهر لا معنى لها أصلا، على زعمه قال هذه ما لها معنى، يعني هذه طريقة تانية. هلأ هني أحيانا شو بيقولوا لك؟ هذا الذي ورد لا معنى له. شو قال لهم القشيري؟ فهو من هذا الإنسان حكم بأنها ملغات، يعني يزعم بحسب اللغة ما لها معنى، يزعم منه ما كان في إبلاغها إلينا فائدة، وهي هدر يعني لا اعتبار لها بزعمه. وهذا محال، لأنه أحباب القرآن نزل باللغة العربية، والقرآن منزه عن اللغو، القرآن لا ريب فيه، لا شك في ذلك أنه في معاني. وفي لغة العرب ما شئت من التجوز، الكثير الكثير من المجاز. القرآن فيه توسع في الخطاب، كانوا العرب القدماء بزمن البعثة بيعرفوا كيف يستعمل الكلمات وكيف ترد الكلمة وبأي سياق وعلى أي معنى وكيف الحقيقة منها وشو المجاز، وكانوا يعرفون موارد الكلام، يعني كيف يرد الكلام ومعنى ما ورد، ويفهمون المقاصد يعني ما يقصد من معاني الألفاظ. فمن تجافى أي ابتعد عن التأويل، يعني حيث ينبغي التأويل ترك التأويل، فذلك لقلة فهمه بالعربية. ومن هون يا أحباب دخل الضلال على كثير من أهل البدع، ولا سيما المجسمة والمشبهة. ومن أحاط بطرق من العربية، يعني اللي عنده طرق واسعة وسعت معرفته بلغة العرب الفصحاء، هان عليه مدرك الحقائق، يعني أن يدرك ويميز في كلام العرب ونصوص الشريعة، فبيميز بين الحقيقة والمجاز، ما أريد منه الظاهر وما كان له تأويل بدليل إلى غير ذلك. ليه؟ لأنه أحاط باللغة، بيعرف باللغة. وقد قيل يعني قرئ في بعض القراءات في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني بالوقف على لفظ العلم. هذه القراءة رواها الطبري وغيره كما في تفسيره عن مجاهد، فكأنه قال، فيصير المعنى يعني والراسخون في العلم أيضا يعلمونه، أي يعلمون معنى المتشابه اللي هو من أي نوع يا أحبابنا؟ كالاستواء، ليس الذي هو خاص بالله كخروج الدجال وقيام الساعة. ويقولون منهن الراسخون في العلم
آمنا به كل من عند ربنا، يعني إن المحكمات من عند الله وإن المتشابهات من عند الله ونؤمن بذلك كله. فإن الإيمان بالشيء إنما يتصور بعد العلم به، أما ما لا يعلم يعني بوجه من الوجوه فالإيمان به غير متأت، غير ممكن. فمن علم مثلا بوجه من الوجوه، مثلا قول الله الرحمن على العرش استوى، أنه لا يراد به الاستقرار والجلوس أو العلو بالمسافة، بل هو معنى من المعاني جاءت بها لغة العرب يعلمها الله يليق بالله، هذا بيكون لو معين معنى من المعاني يكون عرف هذا الشيء بوجه من الوجوه، لذلك يقال آمن بالاستواء ويصح. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، هذا رواه عنه الطبري وغيره، أنا من الراسخين في العلم، يعني من المتمكنين في العلم، وقال هيدا الكلام حتى يجوا الناس يسألوه. انتهى كلام الحافظ الزبيدي فيما نقله عن أبي النصر القشيري رحمه الله، ورحم الله علماء أهل السنة والجماعة كيف ردوا على هذه الشبه. ثبتني الله وإياكم على العقيدة الحقة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

من تفسير آية الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي: إنها سيدة آي القرآن. رواه البخاري. أي إنها أفضل آية في القرآن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وصف الله نفسه بأنه لا إله سواه، وأنه حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ودم وجسد، فهو حي لا كالأحياء. ومعنى القيوم استغناؤه تعالى عن كل شيء واحتياج كل شيء إليه. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يصيبه نعاس ولا نوم، لأنه منزه عن التطور والتغير والانفعال. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي أن أحدا لا يشفع عند الله إلا بإذن الله. فيوم القيامة الملائكة يشفعون لبعض عصاة المسلمين، وكذلك يشفع الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون لأهل الكبائر من المسلمين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي أن أهل السماوات أي الملائكة وأهل الأرض من الأنبياء والأولياء وغيرهم من الإنس والجن لا يحيطون بشيء من علم الله، أي من معلومات الله، إلا بما شاء، أي إلا بالقدر الذي علمهم الله إياه. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو جرم عظيم غير العرش، خلقه الله تعالى. وننبه هنا أن الله يستحيل عليه الاستقرار والجلوس على العرش، لأن الجلوس من صفات المخلوقين. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعب الله حفظ السماوات والأرض، لأن كل الأشياء هينة عليه سبحانه. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا، يا أرحم الراحمين.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك. معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون عم تتابعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجا هرتز أف أم، وما تنسوا كمان أبليكيشن نداء المعرفة. مثل ما تعودتوا كل أسبوع من برنامج طبيبك في عنا موضوع جديد لحتى نحكي فيه، ولكن قبل ما نبلش بموضوعنا اليوم كمان هيك جبت لكم معلومة ريليتد للموضوع اليوم. هل تؤثر أشعة الشمس على الأسنان أو على صحة الفم والأسنان؟ نعم، بتأثر أشعة الشمس على تمنا ككل، لأنه في كتير أساساً عوامل، في عنا أنسجة كتير بداخل الفم، وفي عنا الشفاه اللي نحن كمان ما بدنا ننساهم. أول شيء في عنا فوائد، حنحكي بالفوائد الغير مباشرة. مثل ما بتعرفوا أنه التعرض للشمس طبعاً بقدر معين وبأوقات معينة بيساعد الجسم على إنتاج الفيتامين دي. الفيتامين دي اللي هو كتير أساسي بامتصاص الكالسيوم والفوسفور اللي بيقلب جسمنا، وهذا الشيء بيكون كتير أساسي بتكوين الأسنان والعظام الموجودين داخل الجسم. فارتبط نقص الفيتامين دي بإزدياد تسوس الأسنان عند كتير من الناس. تاني شيء، إذا حتقولوا لي أنه كيف الشمس بدها تأثر على أسناننا، ما بتأثر على أسنان بحد ذاتهم، لأنه السن يعني بيجي بيكون صلب، في عنا الطبقة الخارجية اللي هي المينا اللي هي بتحميه، فما بيتأثر بالأشعة، ولكن في عنا أنسجة حواليه اللي ممكن كتير أنه الأشعة الشمس تأذي. يعني في عنا شفاف اللي ممكن يصابوا بالجفاف، ممكن يصير في عنا تشققات، ممكن حتى يصير في عنا التهاب بالشفة نتيجة الحروق اللي ممكن تكون من أشعة الشمس. وما بدنا ننسى أنه نسبة الإصابة بسرطان الشفة كمان بيزيد كتير لما نحن نتعرض كتير لأشعة الشمس، وبالأخص الشفة السفلية. لذلك مستمعينا، مثل ما نحن منحط بروتكشن على وجهنا وعلى جسمنا، ما بدنا ننسى انه الشفاه كمان مهمين. وتاني شيء كمان، اذا كان في عندكم اي جرح ما عم يلتحم، ان كان داخل الفم ولا على الشفاه من برا، او عنا نتوءات غير جيده موجوده كمان عنا ما عم نعرف شو سببها، ما تنسوا تستشيروا طبيبكم. لننتقل لموضوعنا لليوم اللي هو هيدا اليوم يعني كذا حدا سألني عن العنوان، انه ليش في عنا وقاية فموية من أشعة الشمس. حنحكي بكل تفاصيلها مع دكتورة لما قسطنطين. اهلا وسهلا فيك دكتورة لما، اشتقنا لك.
1: احنا بالاكتر.
0: دكتورة لما، يعني ما حخبرك كم حدا سألني قال لي الفموية، يعني يقولوا لي مغلطة بالعنوان، او انه
1: اكيد لا مش ملخبطين بالعنوان.
0: الكل بيتخيل انه نحنا اذا في شيء اشعة يعني احنا نحط كريمات.
1: مزبوط. احنا هيدا المصطلح هو مصطلح جديد. نعم. نتيجة الدراسات اللي اثبتت فعليا المخاطر السلبية والضارة جدا لضوء الشمس. نعم. فهيدا المصطلح بيقوم على استعمالنا لمتممات أو سابلمنت بتحتوي على مضادات أكسدة. نعم. مضادات الأكسدة كمان مجموعة كتير كبيرة، فيتامين سي، فيتامين إي، هدول طبعا المركبات اللي كل الأشخاص بتعرفها. في الأشياء الجديدة مثل الجلوتاتيون، مثل الريزفيراترول، مثل الان ادي بلس وغيرها. نعم. وظيفة هيدي مضادات الأكسدة انه تخفف من هيدا التأثير السلبي أو الضار لضوء الشمس.
0: نعم. طيب اذا نحن بدنا نقول ليه نحن بنهتم بال يعني ليه نحن بدنا نهتم بقصة اشعة الشمس، انه نحن ما كل الوقت بنتعرض له، يمكن بالسيارة نحن وظاهرين قاعدين بالبيت، انه ليه انا بدي اهتم؟
1: بدنا نهتم لانه مثل ما قلنا في تأثيرات اكيد اكيد ايجابية ومنيحة لضوء الشمس، مثل ما انت ذكرتي هلا ببداية الحلقة، تركيب الفيتامين دي هي طاقة نشاط، بتأثر على مناعة الجسم بشكل كامل. بس بنفس الوقت ضوء الشمس اللي هو عبارة عن مجموعة اطياف، يعني مجموعة أقسام خلينا نقول هيدا له تأثير ومخاطر سلبية جدا، وكل ما له العلم عم يثبت هيدا الموضوع أكثر يعني بين أكيد أكثر وأكثر بين الـ UVA الـ UVB الـ Blue Light اللي هو جزء من الـ Visible Light والإنفراريد. أنا على طول بأكد على هيدا الموضوع مطلوب. نتعرض لضوء الشمس مطلوب. بس نحمي حالنا من الضوء لحتى نتجنب المخاطر السلبية اللي هي بدها تاخد وقت لحتى تبين.
0: نعم طيب دكتور لاما لحتى نكفي، كيف نحن الشمس بتسبب الضرر للجلد؟ كيف هي
1: هلا اذا بدنا نحكي حنحكي بشكل عام، نحن في نوعين من المخاطر لاشعه الشمس.
0: نعم.
1: في المخاطر السريعه اللي هي عاده بتبين خلال وقت قصير لمعظم الاشخاص بيعانوا هلا منه بفتره الصيفيه، يعني حروق الشمس بكل اشكالها. صار في عندي احمرار، تورم، ممكن يكون تصبغات سريعه خلال الاسبوع الاول من التعرض.
0: نعم.
1: المخاطر اللي احنا عاده دوما بناكد لنحمي بشرتنا منها هي المخاطر الطويله الامد اللي هي بدها سنوات وليس اشهر لحتى تظهر هذه المخاطر على سطح الجلد، اللي هي نوعين اساسيات: سرطانات الجلد وشيخوخه الجلد الضوئيه. يعني لحنا كبر جلدنا اللي هو السبب الاساسي بحدوث، يعني السبب الاساسي الخارجي
0: يعني
1: التجاعيد وغيره. لحنا في سبب للكبر او لشيخوخه الجلد الداخلي له علاقه بالعمر، له علاقه بطبيعه الجلد، بس السبب الاساسي الخارجي اللي له علاقه بكبر الجلد بتجاعيد الجلد وبكل التغييرات اللي بتصير بجلدنا هو التعرض لضوء الشمس.
0: نعم.
1: فهيدي المخاطر بتاخد مثل ما حكينا سنين طويلة بدنا نتجنبها ونتوقعها. وأنا للأسف دكتورة سارة يعني صرنا بال 2026 وبعد أتواجه مع مجموعة من الأشخاص اللي بتقول أنا لا أستعمل واقي شمسي ومش بالضرورة أني أستعمل واقي شمسي.
0: نعم.
1: هيدا الموضوع موضوع كتير مهم وبحب على طول أنه نحكي فيه. لا بدنا نستعمل واقي شمسي عند كل الأشخاص، عند الصغار وعند الكبار، لنحمي حالنا من هيدي المخاطر.
0: نعم. هلا أنا سمعت أشخاص مرة قالوا لي أنه هني ما بيستعملوا الواقي الشمسي أنه حتى تقدر تدخل الأشعة داخل جسمنا ونستفيد كمان الفيتامين دي وهيك.
1: هلا الفيتامين دي له وقت عادة، فترة تركيب الفيتامين دي بقلب جلدنا الفترة الصباحية الأولى، الذروة الصباحية الأولى، يعني تقريبا من الساعة خلينا نقول 6 للعشرة في حدا يقدر يقعد بهذا الوقت 10 دقائق كافية ليقدر يركب الحاجة اليومية من الفيتامين دي بدون ما يدخل بالمخاطر.
0: 10 دقائق
1: بكفي 10 دقائق بشكل يومي بهي الأوقات لحتى نستفيد من تركيب الفيتامين دي بقلب جلد. من بعد الساعة 10 احنا دخلنا بالذروة، يعني اللي خلينا نقول الكمية الأشعة العظمى اللي عم تصل للأرض لعنا هي بين الساعة 10 والساعة 2 بأوقات الذروة. هيدا امتصاص اليوفي المتكرر واختزانه بالخلايا تاعت الجلد هي اللي بده يودي لمشاكل، سواء كانت المشاكل السريعة حرق الشمس اللي ممكن نشوفه أو اللي بدها تاخد فترة زمنية طويلة لحتى تبين.
0: نعم. طيب إذا واحد بده يتعرض لأشعة الشمس بهيدا الوقت الصحي اللي عم تحكي فيه، قديش نحن واحد بده يكشف من جسمه؟ يعني هل إيدين بيكفي مثلا لحتى نقدر
1: فينا نعرض الأطراف، يعني على القليل الأطراف الإيدين والرجلين اللي احنا نعرضهم مدة 10 ل 15 دقيقة لحتى نقدر نركب الفيتامين دي اللي احنا بحاجة له. نعم. بشكل يومي،
0: يعني نقدر نشرب قهوتنا حد الشي شباك أو البلكون أو أي شيء محلت فيها شمس،
1: نقعد فيها، اللي بيروح على شط البحر فيه يكسب الفترة الصباحية الأولى لحتى. نعم. يقدر يتعرض لضوء الشمس.
0: نعم نعم. طيب لحتى ننتقل للبارتي اللي هن المكملات الغذائية اللي كنا عم نحكي فيهم أو المكملات الفموية يلي بدنا نستعمل. نعم. كرمال نعمل وقاية من الشمس، كنا عم نحكي وراء الكواليس انه التوبيكال اللي نحن منحطه بيحمينا بشكل بس برسنتج معين اللي هو يعتبر قليل.
1: يعني هلأ احنا اذا بدنا نحكي واقيات الشمس اكيد هي الخطوة الاساسية لنحمي سطح الجلد الخارجي. نعم. من التعرض لضوء الشمس.
0: نعم.
1: والSPF لحتى يعرفوا المشاهدين او حتى المستمعين الرقم الSPF المكتوب على الواقي الشمس.
0: نعم.
1: هو بيغطي بس UVB
0: أوكي.
1: يعني الأشعة فوق البنفسجية.
0: أوكي.
1: أوكي. مشان هيك في واقيات كانت قبل بينكتب UVA مع UVB لتقدر تغطي النوعين من الأشعة. طبعا هلأ من سنتين وأكتر صار واقيات الشمس عم تكون برود سبيكتروم، يعني واسعة الطيف، يعني عم تغطي كل مكونات ضوء الشمس اللي هي. نعم. UVA والUVB الفيزيبل لايت اللي من ضمنه البلو لايت والإنفراريد، وهيدا ضروري جدا لأنه. نعم. مش بس UVB هي المشكلة، احنا عندي UVA والبلو لايت أو الفيزيبل لايت هو المشكلة لأنه بيخترق طبقات الجلد بعمى اكبر من اليو في بي، فبيسبب مشاكل اكبر بالجلد، رغم انه الطاقه تاعته الانرجي بتكون قليله، بس لا الاختراق بيكون اكبر، وبالتالي الاذيه اللي بتنتج عنه حتكون اكبر على المدى الطويل. فاستعمالنا للواقي الشمس اكيد ضروري، بس الواقي لا يحمي بنسبه 100%. هون نشا مفهوم انه انا كيف بدي اعمل وقايه لبشرتنا او لجلدنا بالاضافه لاستعمال واقي الشمس. نسبه الوقايه تقريبا بتصل ل 96%. أوكي. انا في عندي فجوه 4%. أوكي. وما تنسي انه عندنا اكيد اخطاء بكميه الواقي الشمس اللي بدي استعملها، اللي انت عم تقدري تغطي فيها كل البارتات تعون سطح الجلد المكشوف لضوء الشمس. نعم. مشان هيك كمان في عندي هيدي الفجوه بدنا كمان نغطيها. أوكي. واللي بدنا نعرفه اكثر انه جلدنا لما بيتعرض للضوء بينتج مواد سامه بقلب خلايا الجلد اسمها الار او اس، هي المواد التاكسديه. هيدي المواد التاكسديه هي السم الموجود بقلب الجلد، هو اللي بيعمل تصبغات، هو اللي بيعمل مشاكل بالدي ان اي وبيهيئ لسرطانات الجلد، هو اللي بيعمل الالتهاب المزمن بقلب الجلد. وهلا بكل الدراسات تم التوصل انه واقيات الشمس اللي موجوده هلا بين ايدينا اللي هي واسعه الطيف اللي حكينا عنها تحمي فقط بنسبة 55% من الار او اس. يعني لحنا بعازة اني انا يكون في دعم اخر لواقيات الشمس لحتى اقدر انا احمي هالجلد بطريقة صحيحة، واولها استعمال المضادات الاكسدة الفموية.
0: اوكي طيب، اذا بدنا نحكي شوية صغيرة عنهم، كيف بتعمل هيدي مضادات الأكسدة؟
1: مضادات الأكسدة هي أول شيء مواد اسمها مضادة للأكسدة، يعني هي عم تاخد جزء من المواد السامة اللي حكينا عنها الار او اس لتقدر يتخلص جلدنا منها، بتخفف من الالتهاب بقلب الجلد، لأنه كل ما خففنا الالتهاب صار بنضمن على المدى البعيد موضوع الكانسر أو السرطان، لأنه كل الكانسر بقلب الجسم ينشأ على أرضية التهاب، فأنت بدك تخفف الالتهاب الموجود بالجلد لحتى ما نصل لهذا الموضوع، بنفس الوقت بتخفف من التصبغات والمشاكل التانية.
0: نعم نعم. طيب إذا بدنا نحكي شو هن أشهر المواد المستعملة بهول المكملات الفموية؟
1: المواد اللي كل تقريبا كل الأشخاص بتعرفها واللي هي مواد مكتشفة من زمان هي الفيتامين سي، الفيتامين إي اللي كنا موجودين منهم بشكل حبوب، الفيتامين إي أو حتى الفيتامين سي، وفي أشخاص كتير من زمان معودين أنهم يستعملون كمضادات أكسدة بفترة الصيفية. طبعا صار التطور لمركبات أكتر من الريزفيراترول، هو مضاد أكسدة جدا قوي، ونحن بعازة أو بحاجة استعماله وخاصة بأوقات الصيفية لنحمي بشرتنا لنخفف من التصبغات وكأنتي ايجينج أو مضاد لشيخوخة الجلد. أوكي. في عنا الجلوتاتيون، في عنا الكيوتن، في عنا الاندي، وكل كل شخص له يعني اختياري للمستحضر أو للمتمم الغذائي له علاقة بعمر الشخص، له علاقة بحالة الجلد الموجودة عنده، له علاقة دي هو فعليا بيتعرض للضوء.
0: نعم نعم. طيب إذا بدنا نحكي نحن هلأ بطريقة شوي صغيرة سبيسيفيك عن كل واحد منهم لحالهم، في عنا البوليبوديوم لكتوم.
1: هيدا بوليبوديوم لكتوم هو عبارة عن مادة مستخلصة من النباتات، مستخلص نباتي. أوكي. وإله يعني الوقاية الضوئية تعيته جدا قوية، موجود حتى بالبندورة. أوكي. وحتى السبليمنت اللي تحتوي على هيدا على هيدا المشتق النباتي موجودة عنا هون بلبنان وبنستعملها كتير بأوقات الصيفية.
0: طيب إذا بدنا نحكي عن الريزفيراترول، الريزفيراترول هلا عم نشوف إنه عم يكون بقلب الكريمات، عم يكون بقلب يمكن على شكل حبوب، وعم يكون كمان بالآي في.
1: بالآي في.
0: نعم. عبر الوريد.
1: عبر الوريد، لأنه فينا نحنا فينا ناخده بالطرق الثلاثة، وفينا نختار الطريقة، برجع بقول لك حسب عمر المريض، حسب قد ايه هو بيتعرض لضوء الشمس، حسب حالة الجلد الموجودة عنده، حسب الأمراض الموجودة عنده، لأنه الريزفيراترول لما بتعطيه عن طريق الوريد سارة نحنا ما بنستفيد منه بس كجلد، أنت عم تعملي عم تعطي أنتي أوكسيدنت لكامل الجسم. نعم. يعني أنت عم تخففي من هالمواد السامة الموجودة، عم تحسني من الوظائف، يعني من الفانكشن تعون الأورغان كلياتنا، الدماغ، القلب، العضلات وغيرها. طبعا الريزفيراترول احنا موجود بناخده عادة عن طريق الأكل، يعني موجود بالعنب الأحمر بكمية كبيرة، جسمنا. نعم. ما بيقدر يصنعه، احنا بيعازي عطول ناخده عن طريق من برا، يعني بمصادر خارجية. وأكيد أنا بنصح فيه سواء كان بالأشكال ثلاثة أو برجع بلك بختار حسب الحالة الموجودة عندي. اوكي هلا طيب. صار موجود بكثير من الكريمات
0: صح
1: كل شيء انتي ايجين كل شيء بيعمل علاج للتصبغات تحتوي على الريزفيراترول
0: اوكي يعني هل انت بتنصحي في حال اذا بدنا نحط كريمات ما في حاجه انه نعمل فحوصات ولكن اذا بدنا نروح لناخذ مكملات بتمنا هل مطلوب انا اعمل فحوصات للفيتامينز عندي يعني انا قبل ما اخذ الفيتامين سي او الفيتامين اي او الريزفيراترول هل مطلوب اني اعمل فحوصات
1: هلا فينا نعمل فحوصات لحتى نشوف اذا في فعليا المريض عنده نقص بالمستويات تاعتهم وفينا ناخذهم لانه الكميه اللي انت عم تاخذيها مثلا 400 يونت من الفيتامين اي لبين ما تصل للجلده مش عم تاخذيها بشكل كامل يعني انا اذا اخذتها على مده 3 شهور مش حتاثر على المستويات الطبيعيه الموجوده اوريدي بقلب جسمنا
0: يعني بتنصحي اكثر شيء بفتره الصيفيه اللي هي أكيد. بيكون فيها
1: استعمال مضادات الاكسده بالصيف اكثر اكيد وليس بالشتاء لانه كثافه الضوء الواصل للارض هي بتكون مؤذيه اكثر والناس بتقضي معظم اوقاتها خارج المنزل فاوقات التعرض بتكون اطول بينما بفصل الشتاء الكثافه بتكون اقل ومعظم الاشخاص بتكون الحركه تاعونا اقل ومقضي وقتها بقلب البيت طبعا ما بيعني انه انا ما استعمل واقي الشمس واقي الشمس على مدار السنه
0: نعم
1: بس
0: نعم.
1: استعمالنا للوقايه الفمويه او لمضادات الاكسده الفمويه هو بفتره الصيفيه
0: اكثر اوكي سؤال هل بناخده بشكل يومي ولا مثلا يوم اي يوم لا
1: لا بشكل يومي عند الاشخاص العاديين يعني مثل انا هلا اذا انا حدا عندي بتعرض بشكل يومي بظهر خارج المنزل أوكي. فيني اخذ هذه السبلمنت كل يوم الصبح
0: أوكي.
1: هلا الاشخاص اللي بتروح خلينا نقول كتير بتعمل برونزاج بتقضي معظم اوقاتها على شط البحر او البيسينات هدول نعم. الاشخاص لما بدي روح انا لاعمل لاتعرض للضوء المكثف حتى لو انا بدي اعمل تانيك لازم تاخذ الحبه قبل ما تظهر وتعرض الجسم
0: نعم طيب دكتورة إذا نحن بدنا نكفي كمان بالمكملات اللي كنا عم نحكي عنهم هل في شيء بعد بتحسي أنت كتير بتحبيه بتضلك هيك بتخصيه أكتر من غيره ولا لا
1: أنا من محبين شيء اسمه مضادات الأكسدة الفموية مع مضادات الأكسدة الموضعية يعني أنا عم باخد سبليمنت يحتوي على الأشياء مثل فيتامين سي والريزفيراترول وكمان عم بستعمل الأنتي أوكسيدنت الخارجي على سطح الجلد خلال فترة التعرض هيدا الكوكتيل خلينا نسميه يعني بين واقي الشمس بين مضاد الأكسدة هو عبارة عن كريمات عم تنحط من برا أو سيرومات مع الحبوب أكيد أنت إحنا عم نعمل حماية للجلد اللي هو عم يتغير وعم يكبر مع الوقت وعم تتغير المناعة والخلايا تعون وصدقيني لو بيعرفوا الأشخاص قدي صار عم نقدر نكشف المدى الأزية اللي عم تصل فيه لخلايا الجلد وقدي عم تتغير مع مرور الوقت أنا كل الأشخاص حتكون يعني نعم. رايحة لحتى تستعمل هذه الأشياء مع بعض أنا صحيح. من المحبين هذا المصطلح
0: نعم.
1: وخاصة بالصيفية
0: نعم دكتورة في شغلة كتير أنا بسمعكم من بين الناس أو بالأحرى كمان من النسوان أكتر إنه ما قلنا جلادة ناخد 100 حبة ونحط 100 كريم
1: مظبوط احنا ما بدنا 100 حبه ولا 100 كريم
0: تجمعهم كلهم هون
1: في هلا مضادات الاكسده منها تقريبا وحده يعني الريزفيراترول دوما بيكون معه فيتامين سي او فيتامين اي
0: أوكي.
1: اذا اخذت فيتامين اي لحال انا بقول لها اوكي شكرا كثير انه انت استعملتي الفيتامين
0: تمام
1: 100 كريم اكيد انا مش من انصار حدا بيجيب لي مجموعه تتكون على القليله من 6 سيرومات او كريمات وبيقول لي انا هيدا الروتين اليومي انه ليه احنا مهالقد مصعبين الموضوع الروتين اليومي بدنا نقسمه عاده ل تو بارت في عندنا الروتين اليومي تبع كل يوم خلينا نقول مثل ما انت كحكيمه اسنان بتقولي بدنا نستعمل فرشات الاسنان ومعجون الاسنان انا كحكيمه جلد بدي استعمل غسول الوجه لنظف البشره وبدي استعمل واقي الشمس بيضاف لهيدا الروتين اليومي الاشياء الثانيه المتممه البسيطه حسب الحاله اللي عندها عم تتعالج لحب الشباب بتاخذ العلاج لحب الشباب اللي عم تتعالج للتصبغات بنضيف العلاج للتصبغات اللي عم تتعالج للانتي ايجينج بنعطيها يعني كثره الادويه انت عم تفقدي الفعاليه يعني ببطل الجلد يعمل هذا الاستجابه او
0: حاجز البشره بيتاثر عنه صح
1: اكيد حاجز البشره هو حاجز مكون من مجموعه دسم يعني ليبيد موجوده على سطح الجلد بدي اهتم اوكي يكون حاجز البشره قوي ليحميني من كل الاشياء البرانيه اللي عم تفوت لقلب الجلد بس مش كمان اني انا استعمل هالقد مواد لحتى نخرب حاجز البشرة
0: نعم
1: مش القصة بكثرة الأدوية
0: أوكي طيب في عنا سؤال من هاني هل يوجد نظام غذائي للحماية من ضربة الشمس
1: في نظام غذائي أكيد يحتوي على مضادات الأكسدة يعني نحن الخضار والفواكه الطازجة نعم. اللي موجودة عنا على مدار فصول السنة يعني بالصيفية وبالشتوية تحتوي على الفيتامين سي والفيتامين إي فينا نتكل عليه هون في عنا هلأ بفترة الصيفية البطيخ اللي بيحتوي على مضادات أكسدة في عنا مثل ما حكينا العنب الأحمر البندورة كلياتنا على مدار السنة كلها بس لا يكفي اني انا اخذ هالحاجه اليوميه من مضاد الاكسده عن طريق الاكل لاحمي انا الجلد بالصيفيه من المخاطر السلبيه لضوء الشمس.
0: شرب المي قد ايه بياثر او السوائل؟
1: شرب المي اكيد بتاثر لحيويه الجلد لانه انا بالنهايه الجلد بدي وخاصه بالصيف انت عم تحرقيه عم يعرق الجلد عم يفقد مي عن طريق حاجز البشره فانا اكيد بدنا نشرب مي بالصيفيه مثل الشتويه لا ما بتقل عن 2 لتر باليوم الواحد لنحافظ على حيويه الجلد.
0: اوكي خالد كمان عم يسالنا اذا واحد شغله تحت الشمس هل معرض للخطر اكثر من غيره؟
1: اكيد عشان هيك احنا معظم رجالنا اللي هي بتقضي
0: اعطينا هيك شيء للرجال اللي بيكونوا عن جد شغلهم تحت الشمس
1: على فكره معرضين وبيحترق جلدهم بيعملوا مشاكل اذا بدنا نحكي على المدى الطويل اكثر من السيدات اللي هي ما بتقضي معظم اوقات يعني انه 7 لـ 8 ساعات هي موجوده بضوء الشمس عم تشتغل والست من قديما معوده على استعمال واقي الشمس. الرجل لما انا بشوفه بقول له مثلك مثلي انا الشمس ما بتميز انه انا سيده وانت رجل فأنا بنأذى وأنت ما بتنأذى بدي استعمل واقيات الشمس في مجموعة خاصة لرجالنا لحتى ما يقولوا أنه واقي الشمس عم يبين على سطح الجلد أو يحس حاله مخجول أنا بعتبرها هيدي نظافة بقوله ما مثل فرشاة الأسنان اللي أنت بتستعملها بدك تحط واقي الشمس بدك تعتني بنظافة البشرة بدي استعمل خلينا نقول الألبسة مثل الطاقية الكبيرة اللي بتحميه من وهج الشمس لما بيكون مقضي وقت طويل برا البيت حتى الإيدين تعونه لما بده يقضي وقت برا البيت فيه
0: بس
1: معلش الكم الطويل يكون الخفيف بالصيفية أو يستعمل واقيات الشمس سبراي على سطح الجلد.
0: في عنا كمان سؤال من مستمع عندي سؤال ممكن يروح النمش اللي طلع على الإيدين من تأثير أشعة الشمس؟
1: لا. النمش بسيط هلا النمش كمان بدها تميز النمش هو عائله كبيره ممكن تكون النمش البسيط العادي ممكن اللي احنا مسميه الشامات الضوئيه اللي بتطلع نتيجه التعرض لضوء الشمس وفي شيء اسمه التقرنات الضوئيه اللي ممكن تتحول لسرطان الجلد هيدا بده يشوفها حكيم الجلد لانه هي ما بتروح لحالها هي في طرق متعدده بدنا نستعملها لحتى نقدر نتخلص من اي وحده من الحالات.
0: استاذ عبد الناصر رجب كمان لك صباح الخير. دكتور نبيلة عم تسألنا تجديد كريم الوقاية كم مرة باليوم؟
1: بده يتجدد هلأ كل 2 لـ 3 ساعات وأنا بأكد على كل ساعتين
0: لأنه كل لأنه
1: كل الأشخاص بتقلي ما أنا عم حطه الصبح أوكي أنت حطيت الصبح
0: وظهرت
1: برا البيت على القليلة في 4 ساعات تعرض برا البيت فأكيد بدنا نرجع نجدد بعد ساعتين. طبعا صار في طرق عن جد بسيطة أسهل للسيدات وحتى للرجال لعملية التجديد يعني صار في واقيات شمس سبري هلأ هالصيفية صار عنا واقيات شمس ستيك عبوتة صغيرة أنا حطتها بالبسك تعوني بالسيارة فيها تنحط بمكان ما بيشوف الشمس كتير بستعمله بسرعة
0: ستيك يعني ستيك
1: هو واقي شمس ستيك
0: أوكي
1: مثل جدران فصار في طرق بسيطة في للصبايا كومباكت مثل الفاونديشن يعني عبارة عن باودر واقي شمس بتستعمله على سطح الجلد لما بتكون عم تسوق لما بتكون عم تمشي بالشمس أو قاعدة بأي مكان تاني صار أبسط يعني كل يعني على طول عم يكون في طرق أبسط وسهلة لحتى تقدر الناس تستعملها.
0: طيب لحتى نكفي نرجع على موضوعنا نسينا بأي سؤال صرنا ما فينا نستغنى عن هون عم نسأل هل ممكن الاستغناء عن واقي الشمس؟
1: أكيد لا يمكن الاستغناء عن يعني بص لحنو أنا أخذ متمم غذائي يحتوي على مضاد الأكسدة هذا ما بيغنيني عن استعمال الواقي الشمس اللي هو الأساس وبدي يكون مثل ما حكينا كل واقيات الشمس تقريبا بلبنان هي واسعة الطيف يعني كلهم بيغطوا أطياف ضوء الشمس UVA والUVB والبلو لايت اللي هي جزء من الفيزبل لايت والإنفراريد
0: ترى لحتى نكفي شان أكثر الأشخاص اللي ممكن يستفيدوا من هذا الشيء؟
1: هلأ أنا أكثر الأشخاص غير أنه الاستفادة خلينا نقول العامة لكل الأشخاص أكيد الأشخاص اللي بتقضي معظم أوقاتها خارج المنزل الأشخاص اللي بيدخنوا لأنه أنا في عندي النيكوتين وتأثير النيكوتين السلبي على الجلد والتفاعل مع الضوء أكيد دول الأشخاص أنا بالنسبة لي المريضات أو اللي بتدخن بطلب منها بالصيفية تستعمل مضادات الأكسدة. الأشخاص اللي بيعانوا من التصبغات وبدها تتعالج بفترة الصيفية أكيد بدها تستعمل مضادات الأكسدة لحتى الكلف أو التصبغ موجود عندها ما يزيد أكتر وما يطلع أشياء جديدة ولحتى يكون في سرعة بالعلاج تحس حالة تحسنت أكتر. في أمراض كتير تزيد بفترة الصيفية بتزيد الأمراض الضوئية مثل اللوبوس أو غيرها أكيد أنا بنصح السيدات بفترة الصيفية تستعمل مضادات الأكسدة الفموية.
0: عنا كمان سؤال من مستمع عم بتقلنا السلام عليكم أنا من الدنمارك وهون ما في شمس فيها تحكي بليز إمتى فينا ناخد الفيتامينات بشكل عام؟
1: هلأ ما في شمس هلأ الدنمارك ما بتوقع هي من البلدان الليلية ما في الشمس قصده أنه أنا ما في كثافة UV بس أنا في ضوء نهار واصل لليوفي أكيد حيكون كثافته أقل إذا بدنا نحكي بالمقارنة مع لبنان بس بأشهر الصيفية اللي هن والشمس عندهم واطية وبتأذي أكتر يعني أكتر من الشمس عندنا ببلادنا فأنا بالأشهر الصيفية تعون الدنمارك اللي بتعرف أنه في حرارة أكثر من باقي فترات السنة، أكيد أنا بنصح باستعمال السبليمنت بهذه الأوقات.
0: أوكي طيب، هل ممكن ناخذ هيدي المواد اللي كنت عم تحكي فيها؟ إذا حدا قال لي ما أنا ما بدي أخذ حبوب ما بحب، إذا أنت بدك توجهي على الطعام معين هل بيكفي هذا الموضوع؟
1: لا ما بيكفي أكيد، مثل ما حكينا في أكيد يتكل على البروتين، على المضادات الأكسدة الموجودة بالخضار بالفواكه بالبطيخ بالعنب الأحمر بالجزر اللي يحتوي على الكاروتين، بس منا الحاجة اليومية لتحميني بأشهر الصيفية من مخاطر ضوء الشمس.
0: طيب حكينا عن المكملات بس ما قلنا إذا في لهم أثار جانبية ولا لا.
1: هلا أثار جانبية بمعنى أثار جانبية ضارة؟
0: نعم.
1: كحبوب أكيد لا، بس طبعا هي مش لك يعني مش للأعمار الصغيرة إلا كمان بحالات معينة. لحنا بالنهاية بده يكون المريض عم يخضع لتقييم من قبل الحكيم الجلد ليحدد شو السبب اللي أنا بيخليني هلأ أعطي هيدا الشخص أو هيدا المريض مضادات الأكسدة. بالإضافة لعمره لحتى أقدر الكمية اللي ممكن يستعملها أوكي، وطبيعة الجلد وما شابه، بس إنه مخاطر سلبية أكيد لا. مضادات الأكسدة هي طريقة تنظيف لجسمنا من جوا من كل المواد السامة التي تسمى الـ ROS أو الـ NOS اللي هي بتودي للكانسر، بتودي لمشاكل التهابات مزمنة وغيرها.
0: طيب كتير ركزت على فكرة إنه فترة الصيفية، هل في شيء نقدر ناخده نحن على مدى السنة كلياتها؟
1: هلا في شخص يقدر اذا بده يحافظ على صحه خلينا نقول الجلد بطريقه كتير عاليه انه انا يكفي بمضادات الاكسده بالشتويه، بس انا لا، انا بكفيني هالاربع اشهر تعون الصيف اللي نحن بيكون التعرض لليوفي عالي اكثر كثافه، انا مقضي وقتي معظمه برا البيت، اني انا استعمل هذه مضادات الاكسده لاحمي سطح الجلد. ومثل ما انت حكيتي الشفه هي واحدة من المناطق البارتات عن طريق هيدي مضادات الأكسدة وعن طريق مواقيات الشمس الخاصة للشفة كرمال سرطانات الشفة.
0: على فكرة أنا لما فتشت عن الموضوع بيني وبينك أنا ما كنت مدركة للقصة إنه الشفة فعليا بدك يعني بالعادة لو بدنا نحط على وجهنا منركز على كل الوجه إلا الشفاف،
1: لأنه الواقي الشمس تعون الشفة بيجي ستيك مختلف تماما عن واقي الوجه، مكتوب عليه SPF 50، بدي استعمله على الشفة مثل المرطب الشفايف اللي عادة الأشخاص بيكونوا موجود معهم
0: يعني فينا
1: بالحياة اليومية، منجيب بس واحد خاص كواقي شمسي وبدي جدده كل 2 لـ3 ساعات
0: كمان يعني مثل الوجه مثل
1: هيدا. أكيد
0: نعم حلو هيدا الشيء عن جد، واحد كيف كل ما واحد بيسمع قصص جديدة بيتعلم عن جد. حلو هيدا الموضوع. أكيد. طيب شو الأخطاء الشائعة يلي بتلاقيها كتير بين المرضى اللي بيجوا لعندك؟
1: من أي ناحية الأخطاء الشائعة؟
0: يعني الأخطاء الشائعة يمكن باستهلاك هيدا المكملات أو حتى بروتين اليوم اللي نعمل البشرة.
1: بعدنا أنا بالنسبة لي بعمل تسقيف لمرضاي أنه أنا بدي أعطي هيدا السبليمنت. ليه بدي أعطي هيدا السبليمنت؟ مثل ما حكينا السيدات التي عندها تصبغات جاي عم تسأل لحل هيدا المشكلة، الأمراض الضوئية اللي بتزيد بفترة الصيفية، الأشخاص اللي بدها تعمل تانينج وبترفض أنه تحط حماية شمس على سطح الجلد لحتى ما تتأثر سلبيا، فأخذي حبة مضاد الأكسدة قبل ما تروحي لتعملي تانينج، رغم أنه استعمالها لواقي الشمس على سطح الجلد ما بيخفف، أنه بتعمل تانينج بس على القليلة بيخفف له من المخاطر السلبية، هيك أنا بكون حميتها أكتر بوجود الأنتي أوكسيدنت الحبوب اللي أخذتها، أنه على المدى الطويل ما تعمل مشاكل كتير قوية. فدوما التسقيف هو شغلة مهمة لأنه هو مصطلح جديد، هو هلأ تم الاكتشاف له، هلأ صار الحديث له قد إيه لازم نحمي عن جد خلايا جلدنا من هيدا المخاطر السلبية.
0: يعني نحن ممكن أنا ناخد لون ولو كنا عم ناخد
1: تاخد واقي شمسي، بتحط واقي شمسي وبتجدد الواقي الشمس بيصير في عنده تفاعل ضوئي،
0: اللي بيحطوا الزيت كيف
1: بيحطوا تحت الواقي الشمس؟
0: بيحط الزيت
1: بعد الواقي الزيت حكما حيتفاعل مع الضوء، حيتفاعل مع اليوفي وحيشكل ميلانين، هيدا الميلانين بس بضل ضمن الحدود المقبولة لسطح الجلد وحمينا من هالمواد ما تتشكل بقلب الجلد لحتى ما نعمل مخاطر سلبية. هي بدها سنين يلي يعني المعودة تعمل تانينج لتصير بعمر 40 و50 و60 لتيجي تشكي من مخاطر التانينج على سطح ايديها ورجليها، سواء تجاعيد سرطانات الجلد النقاط البيضاء اللي بتطلع
0: حتى بتحسي على الرقبة بتحسي كلياتها بتجاعد بتصير.
1: أكيد.
0: نعم طيب لحتى نكفي شو حكينا عن الأخطاء الشائعة، ما النصائح الذهبية للحماية من الشمس؟
1: النصائح الذهبية طبعا العنصر الأساسي لنحمي حالنا من الشمس هو استعمالنا لواقي الشمس. طبعا حتى واقي الشمس مش كلياتنا بدنا نستعمل نفس الواقي، يعني اختيار الواقي من قبل حكيم الجلد جدا مهم. كتير في أشخاص تجي على العيادة بتقول لي ما تعطيني واقي الشمس، شو ما بحط بحس حالي مزعوجة. طريقة اختيار واقي الشمس يعني أوكي. كل بشرة كل حالة كل عمر إلى واقي الشمس اللي بيتناسب معها، هيدا الخطوة الأساسية الأولى.
0: SPF قد
1: SPF بده يكون لا يقل بالصيف الصيفية عن 50. هلأ بالشتوية فينا نقبل 30 لأنه كثافة الضوء بتكون قليلة. رقم 2 استعمال مضادات الأكسدة الخارجية اللي هي كل الأشخاص بتحب تستعملها بالصيفية، السيرومات التي تحتوي على الفيتامين سي، على الفيروليك أسيد، على النياسيناميد، على الريزفيراترول وغيرها. رقم 3 أكيد الأشخاص اللي هنا بعازي أكتر معرضين أكتر ضوء الشمس، وللأشياء اللي حكيناها قبل أنه نستعمل مضادات الأكسدة الفموية لنخفف من المخاطر السلبية على المدى الطويل.
0: نعم نعم. طيب في عنا سؤال من مريضة عم بتقلنا هي بتستعمل الريتينول،
1: أوكي
0: هل هيدا الشيء بخليها أكتر أنه مطلوب تهتم بقصة أنه تحط حماية من بعدها يعني بالنهار؟
1: هلا الريتينول أكيد مركب جدا مهم كأنتي إيجينج ولنقوي خلايا الألياف الكولاجين الموجود بجلدتنا، بس الريتينول يستعمل أول شيء بالشتوية وليس بالصيفية كونه مادة فوتو سنسيتيف يعني ممكن تتفاعل مع الضوء وتعمل لي مشاكل وتعمل لي تصبغات وغيرها. وكمان اختيارنا للريتينول، الريتينول هو عائلة جدا كبيرة، اختيارنا للريتينول والكونسنتريشن أو التراكيز تاعته وأشكاله حسب العمر حسب بالحالة الجلد الموجودة. هيدا بيطلب منا أكيد اهتمام أكتر باستعمالها لواقي الشمس على مدار السنة مع مضادات الأكسدة اللي فيها تستعملها على قليل الموضوعية على سطح الجلد من برا.
0: طيب إذا بدها توقفه بالصيفية شو بتستبدل
1: تستعمل بالصيف؟ تستبدل بالصيف الأشياء اللي بتنعطى بالصيف هي مضادات الأكسدة، الأشياء اللي بتغذي الجلد بالصيفية لأنه جلد بيتحروق أكتر، لأنه جلد سخن أكتر، لأنه جلد صار عم يعرق أكتر، فيها هيرونيك أسيد أو غيرها. بالنهاية كلهم كل المنتجات الطبية كتير منيحة بس مش كلياتها
0: بيضيعوا
1: أكيد لأنه هي مجموعة جدا كبيرة والعلم عم نكتشف بعد مركبات أكتر. مشان هيك الخطوة الأساسية لأي حدا فينا بدنا نلجأ أول خطوة لحكيم الجلد، هو الشخص الأساسي اللي بده يقلي طبيعة البشرة ويساعدني باختيار الروتين اليومي وشو بتناسب مع هيدا الجلد ومع العمر الموجود عندي.
0: في عنا سؤال كمان من مستمع عم بتقلنا شو رأيك بالمنتجات الكورية؟
1: هلا المنتجات الكورية أكيد هي ترند
0: بالبلد.
1: أنا أكيد ماني ضد، أكيد الشعب الكوري لما تم إنتاج هيدي المستحضرات أكيد هو مستحضرات فعالة، بس دوما منقول هيدي المستحضرات بعدها مش كل عليها دراسات كافية. هيدي المستحضرات نحن في فرق كتير كبير بين العرق نحن بمناطق الشرق خلينا نقول الميديتيريان البحر المتوسط وبين العرق الأصفر اللي عندهم. أوكي يعني صحيح. طريقة تصنيع هيدي المواد، تركيز هيدي المواد، بشراتهم غير بشراتنا. مشان هيك أنا ما فيني أقول إنه هي مستحضرات منا جيدة. أنا بقول أنا ما عندي كحكيمة دراسات كافية بتسمح لي إنه أقوله للمريض يستعملها، إذا بده يستعملها الشخص بيستعملها على مسؤوليته الخاصة.
0: نعم. طيب حنبلش هلأ بفقرة حقيقة أم خرافة، هيدا كتير عم بيحبوها صراحة المستمعين. هل توجد حبوب أو توجد حبوب تمنع حروق الشمس بشكل كامل؟
1: هلا تمنع بنسبة 100% أكيد هي الحبوب اللي عم، بس إنه لا بتساعد أنا مع استعمالنا واقي الشمس بصل لمد لتقريبا نسبة 99% من الحماية من حرق الشمس. يعني مش معقول حدا أخذ حبة مضاد الأكسدة نعم. استعمل الواقي الشمس ويتحروق.
0: أوكي نعم نعم. أوكي هلا هون بس عم يحكوا عن الحبوب، فإنه نحن بدنا حبوب زائد واقي الشمس.
1: واقي الشمس بدنا يعني نحط على سطح الجلد.
0: نعم نعم. نعم. طيب نفس الكمان نفس الشيء عم بيقولونا انه اذا واحد تناول مكملات فلا حاجه انه ناخذ الواقي الشمسي
1: اثنين مع بعض.
0: طيب هلا كختام بدي منك تعطينا بروتوكول نمشي عليه. هلا بعرف مش للكل بيطبق بس انه الشيء
1: الاساسي اللي هي مثل ما حكينا انا في عندي روتين يومي بالصيفيه لازم يكون متبع عند كل الاشخاص، خلينا نقول اذا بدي احكي اعمارهم من العشرين
0: نعم
1: اوكي واكثر، انه انا في عندي الروتين العادي اللي هو الغسول مع واقي الشمس. أوكي. يضاف لهذا الروتين العادي مضاد الأكسدة مثل الفيتامين سي اللي هو أبسط سيروم أو أبسط موجود بسيرومات موجود بكريمات بتراكيز معينة.
0: هي أسألك أنا هون شو الفرق بين السيروم والكريم؟
1: فرق كتير كبير. السيروم طريقة تحضيره هي مختصة بالبشرات اللي من الكومبينيشن للأويل سكن لأنه هي بيساعد كسيروم على التنشيف أكتر.
0: نعم.
1: بينما البشرات اللي بتكون بشرات نورمال طبيعية أو جافة يفضل دوما نروح باتجاه كريم لأنه بيريح البشرة أكتر، بينما السيروم بيصير بينشفها أكتر. عشان هيك فيتامين سي كل الأشخاص بتحب تختار فيتامين سي، بس استعمالنا للفيتامينز اختيارنا لهيدا المركب أوكي. هو اللي بده يساعدني في حكيم الجلد، هو اللي بده يقول لي هالبشره شو نوعيتها، شو كونسنتريت تركيز الفيتامين سي اللي بده يكون موجود بقلب الدواء. نعم. بلس شو شكل الصيدلاني تعون الفيتامين سي، هل يكون بشكل كريم، هل يكون بشكل سيروم، هل يكون بشكل لوشن.
0: بتحسي كمان
1: هيدا مشكله انا ما بتقبل الكريم، غيري بتقبل الكريم.
0: ايوه
1: اوكي فهذا الموضوع.
0: انا من النوع اللي بحب السيروم اكثر مع انه عم بتقولي للبشره الاويلي اكثر
1: كومبينيشن اويل بنروح فيه باتجاه بالسيرومات. كمان في سيرومات بتكون محضره بطريقه مختلفه عن سيرومات تانية. في سيرومات بنضاف اليها مواد، هذه الاشكال الصيدلانيه المختلفه. مشان هيك الفيتامين سي ضروري بفتره الصيفيه، الهيرونيك اسيد فينا نستعمله كمان بفتره الصيفيه، هيدا الحد الادنى المقبول فيه بالصيف. هلا يضاف اليه اشياء زياده حسب الحاله بقى الموجوده عند السيده او عند الرجل لما بده يراجع حكيم الجلد.
0: نعم نعم. اوكي، عم تسالنا مريم اي واقع شمس بتنصحيها فيه باوروبا؟
1: هيدا السؤال انا عطول بقول لهم هيدا سؤال غلط. مرجعنا نقول واقي الشمس الذي يتناسب مع مريم، بدها تشوف طبيعه بشرتها، بشره بيضاء، قد ايه بتقضي وقتها برا البيت، قد ايه في عندها مشاكل جلد فعليا ظهرت من وراء التعرض لضوء الشمس، لنختار واقي شمسي فيزيائي ولا واقي شمسي كيميائي، والاس بي اف قد ايه بده يكون، وهل معه مضادات اكسده او لا.
0: الموضوع فيزيائي كيميائي شو الفرق بيناتهم؟
1: الفرق بيناتهم اكيد كبير. الفيزيائي هي المركبات اللي بتحتوي على الزنك اوكسيد او التيتانيوم اللي هي اساسا بتعمل ريفلكشن لضوء الشمس، يعني بتكبه برا ما بتسمح لدخوله لسطح الجلد. بينما الكيميائي هي مواد موجوده بقلب الواقي تمتص ضوء الشمس. نعم. بتحوله لطاقه بترجع بتم معالجه هذه الطاقه بطرق معينه بقلب جلدتنا. كمان في اشخاص عندهم بشرات بيضة كتير قويه بتعمل نمشات، اكيد لازم يستعملوا واقي شمسي فيزيائي مش واقي الشمس الكيميائي. الموضوع موضوع كتير كبير.
0: اوكي، يعني كل ما كان جلدتنا حساسه وفاتحه بنروح الفيزيائي
1: يفضل بالصيفيه اكثر من الكيميائي، لانه هو بيمنع اساسا من دخول ضوء الشمس، لأنه بيعمل له انعكاس على سطح الجلد.
0: لا، أصحاب البشرة السمراء،
1: أصحاب البشرة السمراء جلدهم قوي لأنه عندهم ميلانين أكتر اللي هو موجود بقلب الجلد كآلية دفاع عن الجلد. نعم. فيهم يستعملوا واقي الشمس الكيميائي أكتر، بس بكل الأحوال كل حالة بحالتها. ما فينا كلياتنا نستعمل واقي الشمس بنفس الصفات وبنفس الاشياء الموجوده فيه.
0: اوكي دكتور لما، يعني ما شاء الله عليك لا يمل من حديثك. ان شاء الله بنعمل حلقه ثانيه كمان
1: عشان المعلومات تكون يستفيدوا منها. وانا هذا الموضوع على طول بحب احكي فيه بفتره الصيفيه لانه تبه لمخاطر الشمس، لانه معرضين لو ما في حدا بيقدر يتكل انه على الطبيعه، انه انا ما صار معي شيء لهلا، بعد 10 سنين ممكن يصير معنا اكثر.
0: دكتوره لما انا بدي اتشكر كثير مره ثانيه.
1: شكرا كثير
0: من وراء الكنترول كمان ميرسي كتير لكم مستمعينا، بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا لليوم. ان شاء الله القاكم في الحلقة القادمة. انطرونا.

العقيدة المرشدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ فخر الدين بن عساكر رحمه الله: اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه، خلق العالم بأسره، العلوي والسفلي، والعرش والكرسي، والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. جميع الخلائق مقهورون بقدرته، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ليس معه مدبر في الخلق ولا شريك في الملك، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، فعال لما يريد، قادر على ما يشاء، له الملك وله الغنى، وله العز والبقاء، وله الحكم والقضاء، وله الأسماء الحسنى. لا دافع لما قضى، ولا مانع لما أعطى، يفعل في ملكه ما يريد، ويحكم في خلقه بما يشاء، لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا، ليس عليه حق يلزمه، ولا عليه حكم، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، موجود قبل الخلق، ليس له قبل ولا بعد، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا كل ولا بعض، ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا يلحقه وهم، ولا يكتنفه عقل، ولا يتخصص بالذهن، ولا يتمثل في النفس، ولا يتصور في الوهم، ولا يتكيف في العقل، لا تلحقه الأوهام والأفكار، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.

أقسام فعل العبد. اعلم أخي المسلم أن الأقسام التي تدخل تحتها أعمال العباد تنقسم إلى 7 أقسام: الفرض، وهو ما يثاب العبد على فعله ويعاقب على تركه في الآخرة، والفرض على قسمين: مفروض فرضا عينيا يجب على كل مسلم، كمعرفة 13 صفة لله تعالى ومعرفة أحكام الصلاة والصيام وغير ذلك، ومفروض على الكفاية، إن قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، كالصلاة على الجنازة. المندوب، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، كتشميت العاطس، أي أن تقول له يرحمك الله. المحرم، وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، كشرب الخمر والزنا. المكروه، وهو ما لا يعاقب فاعله بل يثاب تاركه إذا كف عن فعله ابتغاء مرضات الله. المباح، وهو ما لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه، كأكل العدس بدل الأرز، إلا إن نوى بالأكل الذي هو مباح التقوي على طاعة الله، فإن له ثوابا على فعله حينئذ. الباطل، وهو بمعنى الفاسد، وهو ما فقد بعض شروط صحته، كالصلاة بلا طهارة والصيام بلا نية. الصحيح، وهو ما استوفى الشروط والأركان. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: فيه ومننا بزورته ويجري الذي يجري.
1: الله الله الله، صلى الله على محمد،
2: ربي يزيدك
1: الصلاة والسلام.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، كان سبأ بن يشجب رجلا عربيا كريما مسلما يجود على الناس بعطاياه ولا يبخل، وذكر أنه أول من لبس التاج، وكان له شعر بشر فيه بمقدم وظهور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه: سيملك بعدنا ملكا عظيما، نبي لا يرخص في الحرام، يسمى أحمدا، ليا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي، فأعضده وأحبوه بنصر بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه، ومن يلقاه يبلغه سلامي. وكان له 10 أولاد فتفرقوا، 6 منهم قصدوا اليمن وبنوها، و4 رحلوا إلى الشام وتكاثروا فيها. وخرج من بين اليمنيين التبابعة، وهم ملوك اليمن، وأحدهم تبع، يلبسون التيجان وقت الحكم، وعاشوا في غبطة عظيمة وأرزاق وثمار وزروع كثيرة، ولكن كانت أوديتهم شحيحة بالماء مقفرة من الأنهار، فألجأتهم الحاجة إلى أن يصنعوا شيئا يجمعون به سيول المطر التي كانت تهطل في أوقات معينة لينتفعوا بها، فألهمهم الله طريقة بناء السدود والحواجز يقيمونها بين الأودية للانتفاع بما تخلفه وراءها من مياه. وكان سد مأرب أقواها وأمتنها وأنفعها، وأول من بناه سبأ، وسلط إليه 70 واديا تفد إليه مياهها، ومات ولم يكمل بناءه فأكملته الملوك بعده. وكان آخر من أتمه بلقيس قبل أن تقابل سيدنا سليمان عليه السلام. ولإتمام السد خبر يقول إنه لما ملكت بلقيس اقتتل قومها على ماء واديهم، إذ لم يكن السد قد انتهى بعد، فتركت ملكها وسكنت قصرها، وطلبوا منها أن ترجع فأبت، فقالوا: إما أن ترجعي أو نقتلك. فقالت لهم: أنتم لا عقول لكم ولا تطيعونني. فقالوا: نطيعك. فرجعت إلى واديهم وعكفت على إنهاء السد، وجلبت الصخور والزفت الأسود، ومكنت السد بين جبلين عظيمين، وجعلت له 3 أبواب بعضها فوق بعض، وبنت تحته بركة ضخمة، وجعلت فيها 12 مخرجا على عدد أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء، وإذا استغنوا عنه سدوها، فإذا جاءهم المطر اجتمع إليهم ماء أودية اليمن، فاحتبس السيل من وراء السد الضخم. ثم لما كانت الحاجة تشتد تأمر فيفتح الباب الأعلى وتجري المياه إلى البركة، فكانوا يسقون من الباب الأعلى، ثم من الثاني الأوسط، ثم من الثالث الأسفل، فلا ينفد الماء حتى يأتي الماء من السنة المقبلة، فكانت تقسيمه بينهم على ذلك. وصارت رمال الصحراء بسطا هندسية خضراء تجري بينها القنوات الملتوية، وتصدح بين أغصانها البلابل المغردة، وتمتلئ أشجارها بالأثمار النضرة والأزهار الملونة. وكانت بلدتهم طيبة كريمة التربة، عامرة بالخضرة، وكان من صفاء هوائها ونقاوته أنهم لم يروا في بساتينهم بعوضة قط، ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غيرها من الهوام، أي الحشرات المؤذية. ولا تتعب دوابهم، وإذا جاءتهم قافلة وفي ثيابهم ودوابهم قمل ونحوه، ووصلوا إلى تلك البساتين النقية، ماتت تلك القمل لساعتها. وكان من غزارة ما تعطي تلك البساتين أن المرأة كانت تخرج معها مغزلها، وعلى رأسها وعاء من قش فتلتهي بمغزلها، وتمشي بين الأشجار المثمرة، فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ وعاؤها من كل الثمار من كثرته على الشجر، من غير أن تمسها بيدها. وزيادة على هذا النعيم الخاص بهم، أصلح الله لهم البلاد المتصلة بهم، وعمرها وجعلهم أصحابها، وضيق السير بأن قرب القرى بعضها من بعض، حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في قرية ويرتاح في أخرى، ولا يحتاج إلى حمل زاد حتى يصل مقصوده، آمنا من عدو وجوع وعطش وآفات تضر بالمسافر. وقدرت هذه القرى المتصلة ب4700 قرية، بورك فيها بالشجر والثمر والماء، بحيث تظهر القرية الثانية من الأولى لقربها منها. ولما طالت بهم مدة النعمة سئموا الراحة ولم يصبروا على العافية، تمنوا طول الأسفار وقالوا: لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى وأعلى قيمة. فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام صحارى شاسعة، ليركبوا النياق المحملة ويتزودوا بالزاد كغيرهم. وانتشر البطر والطغيان والكفر بالله، حيث بدأت عبادة الشمس من دون الله، فأرسل الله إليهم 13 نبياً فدعوهم إلى الله تعالى وتوحيده وترك الكفر، وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه، فكذبوهم وقالوا والعياذ بالله: ما نعرف لله علينا نعمة، فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع ذلك. وتجري في هذه الأثناء قصة التقاء سيدنا سليمان بملكة سبأ بلقيس، حيث دعاها إلى الإسلام فأسلمت هي وقومها، ثم بعدها بسنين حصل الكفر مجددا. ومنهما حدث مع شخص منه اسمه حمار، كان له ولد فمات، فاعترض على الله والعياذ بالله تعالى، ورفع رأسه إلى السماء وبصق وقال: لا أعبد رباً قتل ولدي، وكفر كفراً شنيعاً، وصار لا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر، فإن أجابه تركه وإلا قتله. فأنزل الله عليه صاعقة أحرقته ودمرت واديه، حتى صار خرباً ومرتعاً للجن. أما قومه فإنهم تمادوا في الكفر تماديا فظيعا، ولم يلتفتوا إلى كلام الأنبياء الذين نصحوهم، وازدادوا إعراضا، ولم يقابلوا الهدى والإرشاد إلا بوضع الأصابع في الأذنين، وبالاستكبار والانصراف إلى العمل وبناء البيوت، فأراد الله أن يذيقهم شر أعمالهم وأن يريهم عاقبة كفرهم ليكونوا عبرة لغيرهم وعقوبة قاسية لمن تحدثه نفسه أن يسلك طريقهم ويفعل فعلتهم. فسلط الله عليهم دابة صغيرة اسمها الخلد، وهو حيوان لا يبصر ولكنه ذو أسنان ومخالب حادة جدا، فجاء منه الألوف وحفروا تحت أساسات السد بشكل متواصل، وكان خلفه كميات ضخمة جدا من الماء المتجمع، وما هي إلا ساعات حتى تدفقت المياه سيولا جارفة تهدم ما هو أمامها وتغرق الناس في بيوتهم وتدمرها، حاملة معها أطنانا من الطين والأحجار. فخاب كيد الكافرين وانتقم الله من الظالمين. تهدم السد وانهار البناء، ولم يعد يحجز السيول المتدفقة والأمواج المتلاطمة، وانطلقت المياه الحبيسة في شعاب الوادي وبين الأشجار، فغرق الزرع وهلك الضرع، وعاد الوادي كما كان صحراء مقفرة صامتة لا نبات فيها سوى أشجار لا تثمر، إلا كل مر بشع وبعض الأنواع التي لا نفع فيه، وهربت العصافير والبلابل، وأتى البوم يصيح فوق الخرائب، وحلقت الغربان تنعق على الأغصان الجافة، ومن بقي من الناس فإنهم لم يطيقوا صبراً على أن يقيموا في صحراء كانت بالأمس بساتين عامرة، ففارقوها ونزحوا عنها بقلب يبكي دما، ثم تفرقوا في شتى البلاد حتى صار أمرهم حديثا يتنقل وحكايات تروى، حيث كانوا في نعمة سابقة فلم يحفظوها، فجزاهم الله بما كفروا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية العاشرة من سورة محمد إلى آخر سورة الفتح بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قوله تعالى لهي الحيوان، أي الحياة الهنيئة الدائمة. الحياة يقال لها حيوان، والشيء الذي فيه روح يقال له حيوان. فمعنى الآية أن الكفار لو كانوا يعلمون أن الآخرة هي الحياة الهنيئة الدائمة التي لا انقطاع لها، لآمنوا بالبعث والآخرة حتى ينتفعوا بتلك الحياة الدائمة بالنعيم الدائم، لكن ما آمنوا، لذلك حرموا تلك الحياة. كان كفار العرب المشركون يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. معناه بعد الموت لا يصير رجوع إلى الحياة. القرآن يكذبهم ويوبخهم. بعض الكفار يقولون توجد آخرة، لكن ليس هناك نار ملموسة إلا النكد والمشقة، وليس هناك جنة فيها شيء ملموس، لا يوجد الأكل المحسوس والشراب المحسوس والزواج المحسوس. هؤلاء كالذين نفوا العودة بعد الموت. أما المنافقون باللفظ يقولون، لكن في قلوبهم ينكرون. الكفار قسمان: كفار لا يعترفون بألسنتهم بما جاء به الإسلام ولا بقلوبهم، أما المنافقون فهم كفار لكن يظهرون للناس أنهم مؤمنون، لكن قلوبهم لا تصدق. بعض الكفار استهزأ بهذه الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. يهودي في معركة صارت بين المسلمين والكفار في الماضي البعيد قبل 600 سنة، واستشهد في تلك المعركة بعض المسلمين، وقبل أن يدفنوا جاء هذا اليهودي مستهزئا فوقف قرب بعضهم وقال: هؤلاء الذين يقولون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، فأحيا الله واحدا من هؤلاء، رده إلى حاله فاستوى جالسا وقرأ الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ثم عاد كما كان فسمي الشهيد الناطق، اسمه عبد الرحمن بن قاسم. الله أظهر صدق القرآن بهذه القضية، أي بجلوس هذا الشهيد وقراءته الآية ثم عوده إلى ما كان عليه. هم الشهداء أول ما يقتلون تفارق الروح الجسد ثم فورا تصعد إلى الجنة فتأكل من ثمار الجنة وتشرب من مياهها لكن لا تسكن المكان الذي هيئ لهم في الآخرة إنما يعيش في المنطلق الذي هيئ لهم قبل ذلك يعيش بصورة طائر في الجنة ويكون لهذه الروح اتصال بالجسد الذي في القبر ثم الجسد في القبر يبقى فيه دم ولو مضى عليه 1000 سنة ولا تطلع له رائحة كريهة ويكون اتصال الروح به دائم لكن هي الروح في شكلها في الجنة شكل طائر ثم لما تقوم القيامة يعود كما كان فيدخل في جسمه بالكلية ثم بعد أن يصرف بعض الناس إلى الجنة وبعض الناس إلى جهنم هو يدخل فيتبوأ المكان الذي كتب الله له في الجنة هذا معنى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ثم الشهيد الذي كان وليا قد يتجول يكون له انطلاق وكذلك بعض الأولياء الذين ماتوا على الفراش يصير لهم انطلاق فيخرجون من قبورهم أحيانا ثم يعودون جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات شهيدا في معركة مؤتة في اليوم الذي مات فيه جاء هو وجبريل وميكائيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ورد عليهم السلام وكانت زوجة جعفر عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها هذا جعفر وجبريل وميكائيل سلموا علي فرددت عليهم السلام وأخبرني جعفر أنه قتل وقطعت يداه فعوضه الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة وهذا حصل في اليوم الذي قتل فيه جعفر والأرض التي قتل فيها بعيدة عن الرسول مسيرة 10 أيام تقريبا وفي تلك الأيام لم يكن طائرات ولا سيارات إنما يركبون الخيل والجمال ثم جاء البشير بعد 4 أيام فأخبر بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما حصل لجعفر وغيره من الذين كانوا في قيادة الجيش جعفر هو أول من قتل وكان هو أحد القواد وكانت الراية بيده فاستلمها آخر ثم قتل ثم استلمها آخر ثم قتل وقد ورد حديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فكرة في الرب رواه أبو القاسم الأنصاري ومعناه الله لا يمكن تصوره بالقلب لأنه لا يشبه شيئا وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق وفي القرآن الكريم قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى معناه الله لا تصل إليه الأفكار أي لا تدركه أفكار المخلوقين أما المخلوق إذا أردت أن تتصوره لو لم تره يمكنك أن تصادف بعض أوصافه الآن العرش لا نراه لكن على حسب ما نسمع من وصفه يمكننا أن نتصور أنه حجم كبير في جهة فوق. الله خلق العالم إظهارا لقدرته لينتفع به خلقه الذين كتب لهم الإيمان. خلق الحجم الكثيف الذي يضبط باليد والحجم اللطيف الذي لا يضبط باليد. الماء عند علماء التوحيد يقال له جسم كثيف، لكن الفقهاء في عباراتهم يصفون الماء باللطافة لأنه يتخلل في الجسم. الحجم اللطيف لا يجس باليد.

يصور له عينه وأذنه ورأسه ورجله ويده وما سوى ذلك على حسب ما يأخذ من التعاليم. الملك يسأل هل هو ذكر، فإن قيل له ذكر يجعله ذكرا، وإن قيل له أنثى يجعله أنثى، والنساء لا يحسسن بذلك. دخول الملك وتصرفه في أرحامهن لا يحسسن به. ومما يدل على وجود الجن في صدر الإنسان أن رجلا من علماء اللغة مشهور قال في نفسه بيت شعر في وصف الخمر ما كتبه ولا نطق به، فإذا برجل ماثل أمامه فقال له أنشدني البيت الذي عملته في الخمر، فدهش قال أنا لا كتبت هذا البيت ولا نطقت به، من أين له أن يذكر أني عملت بيت شعر في الخمر؟ فلما رآه منبهرا متحيرا قال له أنا قرينك، معناه أنا الجني الموكل بك. خرج منه فظهر له بصورة إنسان فخاطبه، فالذي ينكر وجود الجن كافر نجس، لأن القرآن أثبت وجود الجن وحديث الرسول أثبت ذلك. وكل علماء الإسلام على هذا أن الجن لهم وجود، كل شيء أثبته القرآن من نفاه يكفر، وكل شيء نفاه القرآن من أثبته فهو كافر. لكن الشخص إن كان لم يسمع أن في القرآن إثبات كذا ولا أن في القرآن نفي كذا فقال بخلاف ما في القرآن لا يكفر وإنما يعلم، ثم إن عاد بعد ذلك فأنكر يقال له كفرت. الجني لا يعلم الغيب، لكن هو يحدث النفس حديثا خفيا ليس كالحديث الظاهر الذي نسمعه بالأذن، يقول له قل كذا اعمل كذا فلان عمل كذا وما أشبه ذلك. الجن طيارون، في لحظة قصيرة أحدهم يطير فيقطع مسافة بعيدة ثم يعود فورا، وقد يلقي في قلب الشخص بأشياء يحدثه يقول له فلان فعل كذا. أما الشيء الخفي لا يعلمه، كما أننا لا نعلم الغيبة كذلك هم لا يعلمون الغيبة، إلا أن لهم تجولا في الأرض بسهولة فيشاهدون أشياء مما يفعله بعض الناس ثم يخبرون به بعض البشر، أو يلقون في قلوبهم بأن فلانا فعل كذا، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

قد بسطت يدي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، ساعة
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب